0: هاي انا ازيك؟
1: اهلا، احكي لك حكايه.
0: يا ريت.
1: كان يا مكان كنا طالعين زمان مصيف، وقبل ما نطلع بالعربيه حاجه دخلت في عيني، قعدت ادعك واغسل فيها، وطبعا ماما وبابا وبنت خالتي كلهم دخلوا في الحدوته، نحط ميه نهوي ندعك تاني، مفيش فايده، كانت بشعه، وكل ما غمض عيني توجعني اكتر، احساس مزعج بمعنى الكلمه. لو حسيته قبل كده هتعرف انا بتكلم عن ايه. المهم رحنا طوارئ، وهناك المفاجاه، جوه عيني نمله دخلت جوه عيني، والألذ انها قبل ما تغرق من الدموع قفلت برجليها على الطبقه الشفافه اللي جوه عيني، يعني مش بس دخلت، لا دي حبست نفسها جوه عيني. الدكتور وقتها دخل استخدم اداه مخصوصه كده عشان يعرف يسحب النمله دي من عيني. وقتها وقت ما كان بيسحب يعني كانت وجعاني قوي، بعديها ارتحت راحه ما تتوصفش. بس ده خلاني افكر قد ايه في حاجات في حياتنا، في حياتي وفي حياتك، بتحصل وبتوجعنا، نفضل نتعامل معاها على قدنا كده، نتجاهل، نهون، نستحمل، نسيب الناس اللي حوالينا يجربوا فينا، يجربوا يساعدونا، حتى هما بيبقى دوافعهم كويسة، بس هما مش شايفين زي ما احنا شايفين، ولا حاسين بالوجع زي ما انت حاسه. اللي انت محتاجه فعلا حد فاهم، حد متخصص، حد يقدر يتدخل ويشيل الحاجة اللي وجعك دي، واللي مستخبية واللي مش باينة لكن بتوجع قوي قوي قوي. هقولك على حاجة تعالى نفكر فيها مع بعض. لو في وجع جواك بقاله وقت مش بيروح، محتاج تطلب مساعدة، محتاج تطلب مشورة، تطلب علاج. ما تسيبش نفسك، ما تطنش على نفسك، لأن صحتك النفسية والروحية والجسدية كلها غالية، كلها مهمة. المساعدة مهما كانت غالية أو مكلفة، وجع الإهمال بيكون مكلف أكتر بكتير. أنا بصلي من قلبي ليك وليا وكل واحد وواحدة ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، ما تسكتش على وجعك، ربنا عايز يشفيك، بس خلي بالك أنت محتاج تكون مستعد تدخله على الوجع ده حتى لو مؤلم شوية، عشان ترتاح راحة بجد.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 65 لإمام المغنين، مزمور لداود، تسبيحة.
2: لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك يوفى النذر. يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. آثام قد قويت علي، معاصينا أنت تكفر عنها. طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك، لنشبعن من خير بيتك قدسي هيكلك. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا، يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة، المثبت الجبال بقوته، المتنطق بالقدرة، المهدئ عجيج البحار، عجيج أمواجها وضجيج الأمم. وتخاف سكان الأقاصي من آياتك، تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج. تعهدت الأرض وجعلتها تفيض، تغنيها جدا. سواقي الله ملآنة ماء، تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. أروي أتلامها، مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها، تبارك غلتها. كللت السنة بجودك، وآثارك تقطر دسما. تقطر مراعي البرية، وتتنطق الآكام بالبهجة. اكتست المروج غنما، والأودية تتعطف برا، تهتف وأيضا تغني.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك عشان كده تطمن.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12:22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك إنك شخص محب ومضحي، اجتهد إنك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد إنك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد إنك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود إنك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على أمر معين أو تظهر صورة مختلفة. أنتم أولاد الله، أولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه إبليس. ادي الروح القدس الفرصة إنه يساعدك إنك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الأمور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

هل تعلم إن الإنسان العادي بيتكلم حوالي 20,000 كلمة في اليوم؟ وسؤالي، كم كلمة تبني وكم كلمة تهدم؟ كم كلمة بتشجع وكم كلمة بتحبط؟ كم كلمة تفيد وكم كلمة بتضر؟ أتمنى من قلبي إن كل الكلام اللي يخرج من فمك يكون للفايدة ويكون للبنيان ويكون للبركة. أتمنى قبل ما تخرج أي كلام من فمك تسأل نفسك عدة أسئلة. أول سؤال، تقول لنفسك هل أنا متأكد من صحة الكلام ده ولا لا؟ ما تقولش أي كلمة إلا لو كنت متأكد من صحتها. 2، هل الكلام ده ضروري أقوله ولا مش ضروري؟ سؤال ثالث، هل الكلام ده هيفيد المستمع ولا مش هيفيده؟ والسؤال الرابع والأهم، هل الكلام ده يرضي ربنا ولا لا؟ أتمنى إن كلنا لا تخرج كلمة ردية من أفواهنا، بل كل ما كان صالحاً للبنيان. أتمنى لك إن كل كلامك يكون إيجابي مفيد للجميع.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 44. العنوان بيقول: لإمام المغنيين لبني قورح قصيدة. إمام المغنيين هو قائد المغنيين. بني قورح بقى ليهم قصة مشجعة جدا. بني قورح هم من سبط لاوي، وهم أبناء قورح اللي عمل ثورة مع دثان وأبيرام ضد موسى وهارون، وانفتحت الأرض وبلعتهم. لو عايز تعرف القصة ممكن تروح لسفر العدد أصحاح 16. لكن المشجع في الموضوع إن أولاده ما ماتوش، وهم اللي كتبوا المزمور، فقصة حياتهم فيها جزء مأساوي يتعلق بقصة حياة أجدادهم، لكن هم اختبروا نعمة ورحمة الرب لما ما أخدوش العقاب مع أبائهم وأجدادهم. بني قورح هم جماعة وظيفتهم إنهم المرنمين والمسبحين وحراس أبواب خيمة الاجتماع، وفيما بعد الهيكل اللي بناه سليمان. أما معنى كلمة قصيدة اللي في العنوان لا يزال غير مؤكد. يقول الدارسين إن ربما تعني في الأصل العبري هو كل ما يعطي فطنة وحكمة، والترجمة السبعينية ترجمتها مزمور فهم. فمزمور 44 هو مزمور فهم وحكمة، بيدعونا للتأمل من خلال مرثاء قومية نتيجة لهزيمة حربية هائلة تعرض لها الشعب. الهزيمة الحربية دي تفاصيلها احنا مش عارفينها بالتحديد، وفي قرايتنا للمزمور بنلاقي ان في تحول في صيغة المتكلم، يعني احيانا يكون ضمير المتكلم بالمفرد وبعد كده بيتغير للجمع، وده ان دل على شيء يدل ان المزمور كان بيرنم بالتبادل بين الملك او الجنرال المهزوم وبين الشعب. ابتدى المزمور في الاعداد من 1-3 بداية مختلفة جدا. ابتدى بأنه يذكر اختبارات الماضي، يقول في عدد 1: اللهم بأذاننا قد سمعنا، أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم، في أيام القدم. فابتدوا المزمور بيقولوا: يا رب احنا سمعنا قصص من أبائنا وأجدادنا عن عمل عظيم انت عملته معاهم في القديم، وازاي قدتهم بذراع قوية علشان يسكنوا الأرض. وده حصل مش علشان هم كانوا أقوياء، لا، لكن لأنك أنت رضيت عنهم. فانتصار الشعب في القديم يا رب كان بناء على نعمة من عندك، مش بسبب إن هم مستحقين. وابتدى كاتب المزمور ياخدنا في الأعداد من 4-8 عن إعلان إيمان، بيعلنوا فيه عن إيمانهم في الله وثقتهم في إنه مش بس إله الماضي لكن كمان إله الحاضر. وزي ما عمل مع أبائهم وأجدادهم في الماضي سيصنع معهم في الظروف الحالية. فكاتب المزمور مش بس أكد على ثقته بالله، لكن تخلى عن اعتماده على قوته وسلاحه ووجه اعتماده واتكاله على الله. لأن كاتب المزمور كان حقيقي جدا مع نفسه، ابتدى ينزل بعينيه على الواقع الحالي. بقول له: يا رب أيوة، إحنا فاكرين القصص واختبارات الماضي اللي أبائنا وأجدادنا قالوها لنا. أيوة يا رب إحنا متكلين وواثقين فيك، لكن الواقع اللي إحنا فيه واقع مرير، إحنا بنمر بمأساة، إحنا في حالة هزيمة. وابتدى يحكي في الأعداد من 9-15 تفاصيل الاختبار المؤلم والهزيمة المؤلمة اللي بيعدي فيها الشعب، وإزاي إنهم بيعانوا من الهزيمة الشديدة، إزاي إنهم تعرضوا للسبي والنهب، لدرجة إنهم ابتدوا يعاتبوا الرب ويقولوله: أنت يا رب كأنك بعتنا ما أخدتش فينا أي فلوس، أنت بعتنا ببلاش، وكمان خلتنا مادة للسخرية وسط كل الشعوب اللي احنا ساكنين وسطيها لأنك لم تدافع عننا. بعد ما يحكي تفاصيل المأساة دي يرجع تاني كاتب المزمور بسرعة في الأعداد من 14-22 ويرفعوا عينيهم تاني على الرب ويعلنوا عن تمسكهم وإيمانهم في الرب رغم الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها، وابتدوا يجددوا عهودهم مع الرب ويقولوا: يا رب مهما حصل احنا مش هنخون العهد مع شخصك، احنا مش هنرتد ونعبد إله آخر، ولأنك إله عظيم فاحص القلوب تقدر تشوف ان ده مش مجرد كلام احنا بنقوله لكن فعلا ده توجه قلوبنا ناحيتك، لدرجة ان احنا عندنا استعداد ان نموت ونتألم من أجلك. ويختم كاتب المزمور بالصلاة دي ويطلب، يقول له: يا رب أنا بصلي وبطلب العون الإلهي السريع، وده مش عشان أنا مستحق لكن ده اعتمادا على رحمتك. في الحقيقة حبايب المزمور ما يقول لناش الرب تدخل ولا إيه اللي حصل بالظبط، لكن المزمور بيحكي لنا وبيورينا عن قصة إيمان
إعلان إيمان واتكال على قوة الله وتضرع للحصول على النصرة في أصعب الظروف اللي مر بيها الشعب. يا رب جايين نصلي وبنقول لك خلينا نعيش حياة مليانة بالإيمان. خلي في حياتنا في اختبارات مع شخصك نقدر نسيبها لأولادنا والأجيال اللي جاية من بعدنا، اختبارات حقيقية تكون صوت وشاهد لشخصك وسط الظروف اللي ممكن يعدوا بيها في المستقبل. يا رب علمنا الاتكال على النعمة في الظروف المختلفة. يا رب علمنا اتكال على وعودك وكلمتك وثقتنا في إنك هتتممها مهما كانت الظروف غامضة أو صعبة أو غير مفهومة. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

انا عندي مشكله، انا بحب ربنا قوي وطول الوقت من زمان قوي بحاول اقرب له، بحاول اروح الكنيسه واحضر اجتماعات واحضر وعظات كتير قوي، لدرجه ان في وعظات من كتر ما حضرتها حفظتها، بحاول اعمل اي حاجه ممكن تقربني من ربنا. يعني عارفين لما كنت اشوف حد قاعد جنبي في الكنيسه بيرفع ايديه كنت برفع ايدي معاه لمجرد احساس ان دي حاجه ممكن تقربني من ربنا، ولما باجي اصلي بحاول اركز واقول كل حاجه في الصلاه. بس عارف يا رب انا حاسس ان انا لسه بعيد قوي، حاسس ان في حاجه لسه ناقصه. بروح الكنيسه بحضر اجتماعات وبصدر ترانيم كتير بس مش حاسس بيك، بصلي وبحاول اقول كل حاجه فعلا يا رب جوايا بس مش سامع صوتك. حتى الخلوه بطلت اخدها عشان كل ما بفتح الكتاب بقرا مش بفهم اي حاجه. يا رب هو انت قريب مني زي ما هما بيقولوا ولا انت بعيد؟

أنا مشكلتي غير أي حد، ما أعتقدش إن في حد بيغلط زي ده. أنا لدرجة من كتر وأنا بغلط بقيت مصدق إن ربنا عمره ما هيسامحني. يا رب يا رب، أنا بحاول أرجع، بحاول أقرب، مع إن عارف ومتأكد إن صعب حد زي يتقبل. يا رب أنا مش من الناس الكويسين اللي وقتهم كله ليك وعايشين دايما في الكنيسة، بس في نفس الوقت بسمع الناس دي وهي بتتكلم على الناس الوحشة اللي زي أنا وبيقولوا إن أنت بتقبلهم. علشان كده أنا بسألك يا رب، هو أنت ممكن تقبلني زيهم؟ طيب ممكن تنسى الماضي بتاعي وتسامحني؟ ولا أنا فعلا ما استحقش زي العالم بيقول، وزي ما أنا عارف إني مش مقبول.

أنا أكتر واحد كان راشق في الكنيسة الأسبوع كله موجود كل اجتماعات بحضرها. أنا اللي بيبقى واقف ده اللي هو معاك الوعظة بتاعت يوم الحد أو كنت محتاج تسجيل الترانيم بتاع يوم الجمعة كان مين الخادم؟ أنا اللي ببقى عارف. أنا اللي المفروض إنه زي الفل بس جوايا أنا برضو أكتر واحد عارف لا أنت يا رب أنت أكتر واحد عارف إني مش زي الفل وعشان أنت عارف وشايف فأنا مكسوف منك قوي. بيقولوا لي المفروض تروح له زي ما أنت كب عنده كل حاجة ارمي له خطاياك وبلاويك وهو هيحبك زي ما أنت بس ده بيخليني أتكسف أكتر من نفسي حس إن في جزء عليا في حاجة المفروض أعملها في حاجة لازم أرميها قبل ما أجيله مش معقول الموضوع كده مش قبله على نفسي. حاولت كتير أتخلص من كل القيود اللي في حياتي بس أنا معرفتش. حاولت كتير قوي أتخلص من خطايا وبلاوي جوايا بس كل مرة كنت بحاول أتخلص منها أنا كنت بغرز أكتر. يا رب أنت عارف وأنا عارف أني ما استحقش. أنا بيتقال عليا الياما هنا ياما هناك ابن ربنا راع ابن ربنا جه بس أنا شايف جوايا أني ما استحقش ولا إيه؟

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ودلوقتي معادنا مع برنامج زوايا خفية مع مريان حبيبي.

أهلا بيكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل حسيت يوم إن ماضيك بيخليك تهرب من مقابلة الناس؟ أو إن في حاجات في حياتك بتتمنى إن ما كانش حد يعرفها عنك؟ ماذا لو أخبرتك إن لقاء واحد مع المسيح ممكن إنه يغير نظرتك لنفسك ويغير حياتك كلها؟ في يوم يبدو عادي جداً، خرجت ست سامرية بتحمل جرتها متجهة إلى بير علشان تملى مية. كان يوم بيشبه كل الأيام اللي قبلها، لكن ما كانتش تعرف إن اليوم ده هيكون بداية حياة جديدة. وهنا بتظهر أول زاوية خفية. أحياناً بنخرج بندور عن احتياج صغير، لكن ربنا بيهيئ لنا لقاء بيغير حياتنا كلها. وصلت المرأة للبير، وكان السيد المسيح طبعاً بيستنيها. ما استنهاش في الهيكل ولا في مجمع، لكن عند المكان اللي كانت بتيجي ليه كل يوم. وده بيطمننا كلنا، الله بيعرف أين يجدنا حتى لما بنظن إننا تهنا وبعدنا عنه. كانت المرأة بتحمل ماضي تقيل جداً وبتتجنب الناس ونظراتهم، لكن لما نظر ليها يسوع ما بدأش بإدانتها، لكن بدأ بالحديث لقلبها وقال لها كده: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، في يوحنا 4:14. هنا بتظهر زاوية خفية. المسيح مش بيشوف خطايانا في الأول، لكن بيشوف احتياجنا ليه. هو شاف ساعتها قلب عطشان، قلب بيدور على شيء يملى فراغه. كان بيعرف إن العطش ده عمر ما فيه حاجة هترويه غير حضوره. وأثناء حديثهم مع بعض كشف ليها السيد المسيح حقيقة حياتها، مش عشان يكسرها، علشان يحررها. وهي ما هربتش وما تخبتش منه، لكن فضلت تسمع ليه للآخر لحد ما قلبها اتغير واتملى رجاء. وحصل شيء جميل جدا جدا بيقول عنه الكتاب: تركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. تركت جرتها لأنها وجدت ما هو أعظم من الماء. لما القلب بيتملي بالمسيح بتتغير الأولويات. الجرة والمية هي الاحتياج اللي جت المرأة الأول من أجلها، لكن لم تعد أهم شيء، فقد وجدت ماء الحياة. والمرأة كانت بتتخبى من الناس، هي نفسها ركضت للمدينة كلها عشان تقول: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، يوحنا 4:29. نقلة عظيمة من امرأة بتخجل من ماضيها لشهدة وكارزة للمسيح، من شخص بيهرب من الناس لشخص بيدعو الناس ليأتوا إلى يسوع. هو ده عمل النعمة. الله مش بيمحو ماضينا، لكن بيحول القصة لشهادة بتشجع الآخرين. يمكن الحاجات اللي في ماضية أو أوجاعي تخليني أحس بالمخدومين أكتر في الخدمة. أنا دايماً كنت بقول قبل ما قابل يسوع: الله لا يمحو ماضية فقط، بل يحول قصتك لشهادة بتشجع بيها الآخرين. ممكن دلوقتي يكون في شخص بيسمعني بيقول: أنا ما استحقش أقرب من ربنا، أنا شخص وحش. لكن قصة السامرية بتقول العكس. المسيح هو اللي بادر، هو اللي بيجي، هو اللي بيفتح باب الرجاء، وهو اللي قادر يحول أي ألم إلى بداية جديدة. ممكن يكون الإنسان حامل جرح أو تشوه، أو شايف نفسه وحش، أو حاسس إنه هو بعيد عن ربنا جدا جدا لدرجة إنه ربنا رفضه. لكن دايما افتكر، الله هو اللي انتظرها عند البير، لسه لحد دلوقتي بيستنى كل قلب عطشان، مش عشان شايف إن القلب ده وحش أو جواه خطايا. الله بيغفر، الله بيجدد القلب، الله بيرى إن الإنسان الجديد اللي بتستطيع نعمته أن تصنعه فيك، مش بيشوف الخطايا القديمة. خلي عندنا دايما رجاء
إن الله وحده هو اللي قادر إنه يغير كل شيء جوانا. الله هو المبادر، هو اللي بياخد الخطوة الأولى. محبته هي اللي بتقدر تغير. إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية خفية جديدة من كلمة الله، ونشوف إزاي لقاء واحد مع المسيح يقدر إن هو يغير حياة إنسان إلى الأبد. إلى اللقاء، وليملأ المسيح قلوبكم بماء الحياة الذي لا ينضب.

0: ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه انا مين. عايز احكي لك عن قصه راجل اتجوز اتنين، القانا اتجوز حنة وفننة. لكن الحقيقة اللي ورا القصة مش الراجل اللي اتجوز اتنين، لكن العلاقة ما بين الاتنين حنة وفننة. فننة كانت دايما الكتاب بيقول كانت تغيظها، تغيظ حنة لأنها ما كانتش بتجيب أولاد، كانت عاقر. وطول الوقت الكتاب بيوضح في صمويل الأول صح 1:6 وكانت ضرتها تغيظها، عمالة تغيظ فيها، عمالة تقول لها يا اللي ما عندكيش عيال، يا اللي مش هتجيبي عيال. الحقيقة في حياتنا نفس الشخص، بس هو مش شخص، هو مش فاننا، لكن هو إبليس. إبليس اللي طول الوقت عايز يغيظك، عايز يشتكي عليك، عايز يقولك انت مش هتفلح، انت مش هتتغير، انت هتفضل زي ما انت، انت مهما عملت هتفضل بنفس الحال. لكن النهاردة عايز أقولك لما إبليس يقول جواك الصوت ده أقف بالحق، أقف بالحق، لأنه إبليس خصمكم كأسد زائر. هو مش أسد، هو بيحاول يعطلك، هو بيحاول زي ما كانت فننة بتحاول تغيظها وتحاول تقول لها أنت وحشة وأنت مش هتفلحي ومش عمرك ما هتجيبي أولاد. والنهاردة ينفع تقول إبليس كده، الكتاب بيقول من سيشتكي على مختاري الله، الله هو الذي يبرر. لا أنا هتغير، ولا أنا هعيش حياة ناجحة، ولا أنا هنتصر وهأقومك، لأن الرب أعطاني سلطان والروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيا. أنا مش هقبل شكايتك، وهقول زي ما مكتوب في ميخا لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، وإذ جلست في الظلمة فالرب نوري. لن أقبل شكاية، لن أقبل معايرة، لن أقبل صوت في أعماقي بيقول لي أني مش هنجح وأني مش هتقدس، لكن هعيش حياة ناجحة ومقدسة في المسيح يسوع، لأنه هو الذي يبرر.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة أن أنت الوحيد اللي فهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصلا أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخب.

حلقتنا النهاردة بعنوان الروح التي لا تشيخ، يعني الروح اللي مش بتكبر وتتقدم في العمر. الشباب في حياتنا هو حالة روحية مش مرتبط بأجسادنا ولا مرتبط بعمرنا. منطقة الراحة في حياتنا والأنتخة ينفع أن احنا نسميها التقاعد المبكر للروح. الفيصل في حياتنا الروح مش مجرد حياة الجسد ولا سنين الجسد. عشان كده في ناس عندها 20 سنة بس روحها عجوزة ومكتئبة، عايشة في روتين قاتل، خايفة حتى من الهوى اللي حواليها، بتقول احنا كبرنا على الكلام ده خلاص. وفي ناس قدامهم في العكس تماما، عندها 70 سنة وممكن نلاقيها بتبدأ مشروع جديد في حياتها، بتتعلم لغة جديدة في حياتها، بتقرر تسافر في يوم من الأيام لمكان ما تعرفهوش. الفرق بينهم مش في شهادة الميلاد، الفرق إن الأول حبس نفسه في منطقة الراحة وفضل مأنتخ لغاية ما صدى، والتاني قرر إن روحه تفضل في حالة خروج دائم للمجهول. النهاردة هنعرف إزاي نحافظ على أرواحنا شباب للأبد، ومين فينا مش عايز يكون شباب طول الوقت. روحيا ربنا ادانا الروح دي، والروح دي مش مادة أرضية لكنها عطية سماوية. عشان كده العطايا السماوية مش بتخضع في كتير من الأحيان للزمن والأرض. الروح بتتغذى على الإيمان لكن كمان بتتغذى على العمل، والعمل معناه الحركة المستمرة. طول ما قلبك فيه نية للحركة والعمل واكتشاف أفاق جديدة في الحياة، روحك هتفضل تستمد طاقتها من المصدر السماوي الجميل ده وهو إلهنا. نفسيا كمان في حاجة اسمها المرونة المعرفية، إن أنا أكون مرن في اكتشاف ومعرفة معلومات جديدة لأول مرة بتمر علي. الشخص اللي بيعرض نفسه لتجارب كتيرة جديدة وجوانب مجهولة في حياته، خلايا مخه بتفضل نشيطة وشغالة كأنها في مرحلة الطفولة المستمرة. منطقة الراحة في حياتنا والأنتخة هي تابوت، إنجاز التعبير، صندوق محبوسة فيه أرواحنا. الخروج منها، من التابوت ده، من الأنتخة دي، هو انطلاق الحقيقي ليومنا واستمرار حيويتنا في الحياة وشبابنا في الحياة. عشان كده أنت شاب طول ما أنت تلميذ للحياة وبتعجز وتكبر وتطلع معاش أول ما تقرر إنك خلاص شفت كل حاجة وتعلمت كل حاجة في حياتك. عمرك مش مجرد رقم في البطاقة، عمرك هو عدد المرات اللي واجهت فيها المجهول وكمان ابتسمت ليه. ما تسمحش لمنطقة راحتك إنها تخليك إنسان عجوز رغم صغر سنك وإنت في عز شبابك. اخرج النهاردة واستكشف، وخليك دايما عطشان لكل معرفة جديدة في حياتك. اوعى تستمر موجود في منطقة راحتك، ما تسمحش لمنطقة راحتك انها تخليك انسان عجوز وانت لسه في عز شبابك. ارجوك سواء كنت صغير او كبير في السن النهاردة، اخرج واستكشف وخليك دايما عطشان لمعرفة جديدة. خلي روحك دايما أصغر من سنك اللي موجود في البطاقة، وخلي روحك كمان أكبر من أعظم مخاوفك في الحياة. يا رب أنا بشكرك لأنك ممكن تكون خلقت جسدنا للفناء لكن خلقت أرواحنا للأبدية، إن هي تكون عايشة للأبد. بشكرك يا رب لأن اللي جوه بيطلع بره، اللي موجود في القلب بيبان على الوش يا رب. عشان كده يا رب ساعدنا نخلي أرواحنا نشيطة، ساعدنا دايما نحافظ على أرواحنا شباب بكل معرفة علمية وبكل معرفة كتابية وبكل خبرة حياتية في حياتنا، بنخلي روحنا ونحافظ عليها إنها شباب. أيوة صحيح يا رب أنت بتهتم بأجسادنا لكن اهتمامك الأكبر بأرواحنا. ساعدنا تكون أرواحنا لا تشيخ. أمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا ونسبحه، فرصة جديدة في ساعة تسبيح على الهوى نبقى بنكلم ربنا، نبقى بنصلي، نبقى بنقرأ من الكتاب ونتقابل كده مع ربنا وجها لوجه. حب قوي الوصف اللي بتوصف للتسبيح انه ثمر شفاء معترفة باسمه. ثمر يعني نتيجة، يعني حاجة بتحصل في قلبي، حاجة بتحصل جوايا ونتيجتها اني اسبح ربنا. انا اقوله ان انت عظيم، انت صالح، انت امين ورحيم. وعايز اشجعك كده غمض عينك معايا وانت بتفكر في مين هو ربنا. مين هو ربنا بالنسبة لك؟ مش عايزين في تسبيحنا نبقى بنقول كلام حلو، كلام مترتب، كلام متلحن، كلام جميل وخلاص، او نبقى بنقول ترانيم بنحبها عشان عجبنا لحنها، لكن عايزين نقدم ثمر شفاء. ذبيحة لربنا لانه يستاهل التسبيح. يا رب علم قلوبنا كده، احنا في الاستوديو النهاردة نبقى بنقدم ذبيحة، نبقى يا رب بشفاهنا بنكرمك، بشفاهنا بنرفعك ونسبحك لانك مستحق التسبيح.

رب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. رب، عايز أشكرك وأباركك لأنك أب، وبقلب أب بتتعامل معنا بمحبة، برأفة، بأمانة. رب، إنك مش بتتعامل معانا على حسب خطايانا، على حسب أدائنا، على حسب تقصيرنا، لكن كبعد المشرق من المغرب أبعدت عنا معاصينا. أنت بتكره وتدين الخطية لكنك بتحبنا، لكنك بتترأف علينا، إنك تذكر أننا تراب. أنت عارف طبعنا، عارف مشاكلنا، عارف ضعفتنا وسقطتنا،

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: اختلفنا بس المبنى ده فيه كارثة. بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسة، همشي عكس الاتجاه، محطوط في حتة غلط وابتسم تسم. طب انا اللي هبتدي بسؤال المره دي، انت علمي ولا ادبي؟
2: انا علمي.
1: اختلفنا. انا اول ما عرفت اهرب من قسم العلمي هربت، وده كان في ثالثه ثانوي.

0: على وقتي، جريت على الادبي. بس عندي كام درس كده لسه فاكراهم. درس منهم كان على الحيطه في بيت جدتي. تيتا كانت معلقه في بيتها ترمومتر بنعرف منه درجه حراره البيت. طبعا انا كنت بحب العب بيه طبعا، فكان اول ما الدنيا تحرر تلاقي الترمومتر طالع بالحراره لفوق. اما الدرس الثاني فكان في مبنى انا عارفاه، المبنى ده كان فيه تكييفات. تمام. فالنظام هو انه لو الجو حر المبنى بيبقى حر جدا، فالتكييفات تشتغل ازاي؟ اننا نظبط درجه الحراره اللي احنا عايزين المبنى يكون عليها، وبالتالي الجهاز اللي اسمه الترمو، مش متر بقى، ترمو
1: ستات
0: برافو، يشتغل. يعمل ايه؟ يحس بدرجه حراره المبنى او المكان اللي احنا عايزين نبرده، ويفضل مشغل التكييف لغايه ما يوصل للدرجه المطلوبه. بس المبنى ده فيه كارثه.
1: يا ساتر، ليه كده؟
0: ما انا اقول لك، الترموستات بتاع المبنى ده محطوط على السطح بتاع المبنى، وبالتالي هدي لك مثلا في الشتاء الجو جوه المبنى برضو ممكن يكون حر وكتمه، وانت عايز التكييفات تشتغل، بس الترموستات حاسه ان الجو برد فوق السطح، وبالتالي ما بتبعتش رساله للتكييف يشتغل. هل الترموستات غلط؟
1: لا طبعا
0: لا، لكن الترموستات محطوط في حته غلط، محتاج يتحط مطرح ما الناس بتبقى موجوده وعامله زحمه وكتمه وحر عشان الجهاز يحس بالحراره ويبعت امر بتشغيل التكييف. طب انا خلصت درس الاجهزه، انا وانت بقى مشكلتنا ممكن تكون في ايه؟
1: الترموستات بتاعنا محطوط فين؟
0: برافو. هي ممكن تكون حاجتين، يا انا شخص مستقبل للرسائل وللقيم اللي موجوده في مكان معين ومجرد بعكسها زي الترمومتر، ماليش اي دور في تحديدها او تغييرها، يا انا ترموستات بس ممكن برضو اكون ترموستات مفروض يكون بيحرك ويغير لكنه محطوط في المكان الغلط زي المكان بتاع الترموستات بتاع المكانيات، وبالتالي ما بيسببش اي تغيير. يعني انا مفروض اكون محرك جوه مكان شغلي، اشجع الامانه، اشجع الصدق، واشجع الكفاءه في العمل، نعمل الشغل احسن ما عندنا، بس انا مش بعمل اللي عليا. يعني ترموستات بس بشغل الترموستات يوم الاحد في الكنيسه، وشغلي الحقيقي مكتبي او جامعتي او مدرستي، بروح سايبه الدنيا ضعيفه وتعبانه ومش بحرك التغيير بنفسي. لو انا دكتور اقدر اعمل شغلي بامانه واقدر اشتغل وانا بحب الناس. لو انا موظف حكومه اقدر اكون مثال في الانجاز وعدم الكسل وعدم تجدير الناس لحد ما اخلص لهم شغلهم. لو انا مدرس ودي حاجه صعبه، احبب الطلبه في المذاكره، احتمل التفاوت اللي بين الطلبه في استيعاب الماده، اصبر عليهم وابتسم ابتسم واداحر مع البطيء فيهم فيحب المذاكره بدل ما يطيقهاش. لو انا ام ودي اصعب بكتير كتير، احاول اوقف سلسله الاخطاء اللي ورثته من اهلي وابتدي محاولات جديده في تربيه اولادي بحب ونعمه ونفس طويل.
1: مش حاسه ان ده ممكن يكون صعب شويه تحقيقه على ارض الواقع؟
0: انا متاكده انه صعب، انا مش بقول ان الحاجات دي سهله، بالعكس دي حاجات صعبه جدا ومحتاجه نعمه ربنا وقوته وحكمته في كل يوم، خصوصا لو انا همشي عكس الاتجاه. بس البدايه هي اني ادرك اني مش ترمومتر ماشي وفخور اني زي الباقيين بعكس اللي موجود كله، محدش واخد باله ان انا مختلف عنهم، ولا اكون ترموستات محطوط في حته غلط وشغلي المفروض يتنفس في حته تانيه، اكون ترموستات محطوط في المكان الصح وبيغير في المكان اللي هو موجود فيه.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا، ومرام الغادرين ظلم. من يحفظ فمه يحفظ نفسه، من يشحر شفتيه فله هلاك. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. الصديق يبغض كلام كذب، والشرير يغزي ويخجل. البر يحفظ الكامل طريقه، والشر يقلب الخاطئ. يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل. فدية نفس رجل غناه، أما الفقير فلا يسمع انتهارا. نور الصديقين يفرح، وسراج الأشرار ينطفئ. الخصام إنما يصير بالكبرياء، ومع المتشاورين حكمة. غنى البطل يقل، والجامع بيده يزداد. الرجاء المماطل يمرض القلب، والشهوة المتممة شجرة حياة. من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشي الوصية يكافئ. شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. الفطنة الجيدة تمنح نعمة، أما طريق الغادرين فأوعر. كل ذكي يعمل بالمعرفة، والجاهل ينشر حمقا. الرسول الشرير يقع في الشر، والسفير الأمين شفاء. فقر وهوان لمن يرفض التأديب، ومن يلاحظ التوبيخ يكرم. الشهوة الحاصلة تلذ النفس، أما كراهة الجهال فهي الحيدان عن الشر. المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. الشر يتبع الخاطئين، والصديقون يجازون خيرا. الصالح يورث بني البنين، وثروة الخاطئ تذخر للصديق. في حرس الفقراء طعام كثير، ويوجد هالك من عدم الحق. من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. الصديق يأكل لشبع نفسه، أما بطن الأشرار فيحتاجه.

أنا هقول لكم الحقيقة من وجهة نظرنا، وبتهيألي إنكم هتفهموني. إحنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكلة الأساسية غالباً هي غياب الهدف.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقوله أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقوله الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي، وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة وتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عيني على التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أظهرت. أيوة يا رب، افتح عيني على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس مفيش حاجة بتعمل.

تعمليها تخليكي في وضع الثبات. دايماً اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكتر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني كلام بقوله، من وداني إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض علي بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق. إيه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها؟ ودايماً الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جداً. أول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز إيه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لأ، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها. هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايما مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها، وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فككل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها، دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وأنا معاك، مش هسيبك، بس أنت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. أنا أقدر أساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم أنت اللي تمشيه وتاخد الأمور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9 وعدد 24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا،
وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا إنه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز إذا حط الهدف قدامه إن يسلك بكل أمانة ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم، كل واحد ليه السبق الخاص بيه، وأنا عايزه يفوز وعندي كل اللي يأهله يفوز. بس المهم هو عايز، هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

دكتور جون بارك عمل تجربة عملية مهمة جدا على الكلام اللي بنتكلمه وبنفكر فيه بيأثر فينا قد إيه. فجاب مجموعتين وحط كل مجموعة في غرفة، إدى كل مجموعة عدة كلمات، وطلب منهم خلال ساعتين يكونوا منها جمل مفهومة. المجموعة الأولى إدها كلمات سلبية، بمعنى إيه؟ عجوز، يتوكأ، عكاز، بطيء، كلها كلمات سلبية. المجموعة التانية إدها كلمات كلها إيجابية، يعني شاب، طموح، نشيط، سريع، يجري إلى آخره، وطلب من دول ياخدوا ساعتين ودول ساعتين يكونوا جمل مفيدة. وبعد الساعتين طلب منهم يتقابلوا في قاعة على نفس المسافة، وحسب المدة اللي هتاخدها كل مجموعة تاخد قد إيه وقت تروح للقاعة. تذهل لما تعرف إن المجموعة الأولى اللي كانت بتفكر في كلمات سلبية خدت ضعف الوقت وهم رايحين القاعة، لأن طول الوقت أمال يفكروا في إيه؟ عجوز، يتوكأ، بسيط، مجهد، تعبان إلى آخره. الكلمات اللي بنفكر فيها طول النهار والليل بتأثر فينا كتير جدا. عارف السيلف توك؟ يا ترى بتكلم نفسك تقول إيه؟ بتقول إيه لنفسك طول النهار؟ أرجوك عايزك من دلوقت تتعهد لو عايز تنجح وتكون مثمر ومؤثر إنك تكون إيجابي مع نفسك. تقول أنا أقدر، أنا أستطيع، الله معايا، الله في صفي، الله جنبي، هينجح طريقي. أول ما تبدأ يومك قول الكلمات دي، قول أستطيع كل شيء، قول أنا النهاردة هنجح، قول الله هيبارك خطواتي، وأؤكد ليك سوف تنجح. من قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 44. العنوان بيقول لإمام المغنيين لبني قورح قصيدة. إمام المغنيين هو قائد المغنيين. بني قورح بقى ليهم قصة مشجعة جدا. بني قورح هم من سبط لاوي، وهم أبناء قورح اللي عمل ثورة مع دثان وأبيرام ضد موسى وهارون، وانفتحت الأرض وبلعتهم. لو عايز تعرف القصة ممكن تروح لسفر العدد أصحاح 16. لكن المشجع في الموضوع إن أولاده ما ماتوش، وهم اللي كتبوا المزمور. فقصة حياتهم فيها جزء مأساوي يتعلق بقصة حياة أجدادهم، لكن هم اختبروا نعمة ورحمة الرب لما ما أخدوش العقاب مع أبائهم وأجدادهم. بني قورح هم جماعة وظيفتهم إنهم المرنمين والمسبحين وحراس أبواب خيمة الاجتماع، وفيما بعد الهيكل اللي بناه سليمان. أما معنى كلمة قصيدة اللي في العنوان لا يزال غير مؤكد. يقول الدارسين إن ربما تعني في الأصل العبري هو كل ما يعطي فطنة وحكمة، والترجمة السبعينية ترجمتها مزمور فهم. فمزمور 44 هو مزمور فهم وحكمة، بيدعونا للتأمل من خلال مرثاء قومية نتيجة لهزيمة حربية هائلة تعرض لها الشعب. الهزيمة الحربية دي تفاصيلها إحنا مش عارفينها بالتحديد، وفي قرايتنا للمزمور بنلاقي إن في تحول في صيغة المتكلم. يعني أحياناً يكون ضمير المتكلم بالمفرد وبعد كده بيتغير للجمع، وده إن دل على شيء يدل إن المزمور كان بيرنم بالتبادل بين الملك أو الجنرال المهزوم وبين الشعب. ابتدى المزمور في الأعداد من 1 لـ 3 بداية مختلفة جدا. ابتدى بأنه يذكر اختبارات الماضي، يقول في 1: اللهم بأذاننا قد سمعنا، أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم، في أيام القدم. فابتدوا المزمور بيقولوا يا رب احنا سمعنا قصص من أبائنا وأجدادنا عن عمل عظيم انت عملته معاهم في القديم، وازاي قدتهم بذراع قوية علشان يسكنوا الأرض. وده حصل مش علشان هم كانوا أقوياء، لا، لكن لأنك أنت رضيت عنهم. فانتصار الشعب في القديم يا رب كان بناء على نعمة من عندك، مش بسبب إن هم مستحقين. وابتدى كاتب المزمور ياخدنا في الأعداد من 4 لـ 8 عن إعلان إيمان بيعلنوا فيه عن إيمانهم في الله وثقتهم في إنه مش بس إله الماضي لكن كمان إله الحاضر. وزي ما عمل مع أبائهم وأجدادهم في الماضي سيصنع معهم في الظروف الحالية. فكاتب المزمور مش بس أكد على ثقته بالله، لكن تخلى عن اعتماده على قوته وسلاحه ووجه اعتماده واتكاله على الله. لأن كاتب المزمور كان حقيقي جدا مع نفسه، ابتدى ينزل بعينيه على الواقع الحالي. بيقول يا رب أيوة احنا فاكرين القصص واختبارات الماضي اللي أبائنا وأجدادنا قالوها لنا. أيوة يا رب إحنا متكلين وواثقين فيك، لكن الواقع اللي إحنا فيه واقع مرير، إحنا بنمر بمأساة، إحنا في حالة هزيمة. وابتدى يحكي في الأعداد من 9 لـ 15 تفاصيل الاختبار المؤلم والهزيمة المؤلمة اللي بيعدي فيها الشعب، وإزاي إنهم بيعانوا من الهزيمة الشديدة، إزاي إنهم تعرضوا للسبي والنهب، لدرجة إنهم ابتدوا يعاتبوا الرب ويقولوا له أنت يا رب كأنك

بعتنا ما أخدتش فينا أي فلوس، أنت بعتنا ببلاش، وكمان خلتنا مادة للسخرية وسط كل الشعوب اللي احنا ساكنين وسطيها لأنك لم تدافع عننا. بعد ما يحكي تفاصيل المأساة دي يرجع تاني كاتب المزمور بسرعة في الأعداد من 14 ل 22 ويرفعوا عينيهم تاني على الرب ويعلنوا عن تمسكهم وإيمانهم في الرب رغم الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها، وابتدوا يجددوا عهودهم مع الرب ويقولوا يا رب مهما حصل احنا مش هنخون العهد مع شخصك، احنا مش هنرتد ونعبد إله آخر، ولأنك إله عظيم فاحص القلوب تقدر تشوف ان ده مش مجرد كلام احنا بنقوله لكن فعلا ده توجه قلوبنا ناحيتك لدرجة ان احنا عندنا استعداد ان نموت ونتألم من أجلك. ويختم كاتب المزمور بالصلاة دي ويطلب يقول له يا رب انا بصلي وبطلب العون الإله السريع، وده مش عشان انا مستحق لكن ده اعتمادا على رحمتك. في الحقيقة يا حبايب المزمور ما يقول لناش الرب تدخل ولا إيه اللي حصل بالظبط، لكن المزمور بيحكي لنا وبيورينا عن قصة إيمان، إعلان إيمان واتكال على قوة الله وتضرع للحصول على النصرة في أصعب الظروف اللي مر بيها الشعب. يا رب جايين نصلي وبنقول لك خلينا نعيش حياة مليانة بالإيمان، خلي في حياتنا في اختبارات مع شخصك نقدر نسيبها لأولادنا والأجيال اللي جاية من بعدنا، اختبارات حقيقية تكون صوت وشاهد لشخصك وسط الظروف اللي ممكن يعدوا بيها في المستقبل. يا رب علمنا الاتكال على النعمة في الظروف المختلفة، يا رب علمنا الاتكال على وعودك وكلمتك وثقتنا في إنك هتتممها مهما كانت الظروف غامضة أو صعبة أو غير مفهومة. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة الرب معك.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايما في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسديا مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: شباب أنا تاني، ربما النهاردة يكون ربنا جايبك عشان تختبر شيء جديد. لا يوجد في خطة الله صدفة، لا يوجد في خطة الله صدفة. نفس الصوت اللي موجود من آلاف السنين هو هو اللي موجود النهاردة، هو هو اللي بينده عليك، لأن يسوع هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. التنيمة اللي جاية بتقول له كده، إيه المعنى في حياتي؟ عايش ليه؟

كل واحد بيقول كده، كل واحد بيقول له عاوز أرجع. ربنا بيصدقه، لأن إلهنا إله جاد بيسمع الصرخة الحقيقية زي ما كنا بنسمع. إلهنا إله جاد.

أهلا بيكم في زوايا خفية، البرنامج اللي بنكشف فيه مع بعض الزوايا اللي يمكن تكون مختفية في قصص الكتاب المقدس أو حتى جوانا، لكنها بتحمل رسائل قادرة تغير نظرتنا لنفسنا وللحياة، لأن أعظم الدروس كتير ما بتكون متخبية في زوايا لا يلتفت إليها أحد. وسؤالنا النهاردة، هل ممكن لشخص يبدو صغير جداً في نظر الناس أن يغير مصير إنسان بالكامل؟ تعالوا مع بعض نكتشف زاوية خفية ممكن ما نكونش انتبهنا لها قبل كده. كانت مجرد جارية صغيرة، لا منصب ولا قوة ولا حتى حرية. أخذت أسيرة من وطنها وصارت تخدم في بيت نعمان، ونعمان ده كان ساعتها قائد جيش أرام. ومن الطبيعي جداً أن تمتلئ مرارة تجاه الرجل الذي كان سبباً في فقدان

منها لوطنها وحياتها. لكن هنا بتظهر الزاوية الخفية اتجاه القلب، قلبها. هي لم تسمح للمرارة أن تتحول إلى انتقام، لم تشمت في مرضه، لم تفرح بألمه، بل اختارت أن تكون سبب رجاء. هنا بيقول الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني إصحاح 5: وقالت لسيدتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. مجرد كلمات قليلة، لكن الكلمات دي غيرت مصير راجل بأكمله. كانت السبب في أن نعمان يروح لأليشع النبي ويختبر قوة الله ويعود مشفي تماما. وهنا في زاوية تانية، كتير مننا بيظن أن تأثيره محدود لأننا مثلا ما بنملكش سلطة أو شهرة أو منصب، لكن الله لا يقيس التأثير بحجم المكانة، لكن بحجم القلب المستعد أنه يكون نور. قدر لا يراك أحد، لكن الله يرى. وقد تبدو كلمتك صغيرة أو غير مؤثرة في نظرك، لكنها عند الله قد تكون بداية لمعجزة. ممكن تكون دلوقتي في بيت أو في مكان شغل أو خدمة وحاسس أن دورك بسيط، لكن أرجوك ما تحتقرش الدور ده. كلمة تشجيع بسيطة للي حواليك، أو حتى النصيحة صادقة من القلب، أو صلاة في الخفاء لأجل حد تعبان أو موجوع، ممكن تغير حياة شخص للأبد. قد لا تعرف أبداً كيف يستخدم الله كلمة خرجت منك بمحبة وباتجاه قلب عايز يساعد ومحب، لكن الله يعرف. الزاوية اللي كشفت لنا ليها القصة إن الله كثيراً ما يصنع أعظم أعماله من خلال أشخاص يراهم العالم صغار جداً. الجارية الصغيرة لم تصنع معجزة، لكنها قادت إنسان إلى المكان التي تحدث فيه المعجزة، وده في حد ذاته كان عمل عظيم. قبل ما نخلص كلامنا، اسأل نفسك: هل أنا اتجاه قلبي كله محبة، ولا بسمح للمرارة إنها تتكلم عني تسبق كلماتي، ولا بسمح للرجاء إنه يتكلم من خلالي؟ هل أحتقر مكاني، أم أؤمن أن الله يستطيع أن يستخدم أقل مكان لمجد اسمه؟ يا رب ادينا قلب يغلب المرارة بالمحبة، ولسان ينطق دايما بالرجاء. اجعل حياتنا سبب يقود الآخرين إليك، حتى إن بدا دوري صغير في نظر كل الناس. آمين.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الواحد أوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة أنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه. لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك، لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عينيا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخب. حلقتنا النهاردة بعنوان الروح التي لا تشيخ، يعني الروح اللي مش بتكبر وتتقدم في العمر. الشباب في حياتنا هو حالة روحية مش مرتبط بأجسادنا ولا مرتبط بعمرنا. منطقة الراحة في حياتنا والأنتخة ينفع ان احنا نسميها التقاعد المبكر للروح. الفيصل في حياتنا الروح، مش مجرد حياة الجسد ولا سنين الجسد. عشان كده في ناس عندها 20 سنة بس روحها عجوزة ومكتئبة، عايشة في روتين قاتل، خايفة حتى من الهوى اللي حواليها، بتقول احنا كبرنا على الكلام ده خلاص. وفي ناس قدامهم في العكس تماما، عندها 70 سنة وممكن نلاقيها بتبدأ مشروع جديد في حياتها، بتتعلم لغة جديدة في حياتها، بتقرر تسافر في يوم من الأيام لمكان ما تعرفهوش. الفرق بينهم مش في شهادة الميلاد، الفرق إن الأول حبس نفسه في منطقة الراحة وفضل مأنتخ لغاية ما صدى، والتاني قرر إن روحه تفضل في حالة خروج دائم للمجهول. النهاردة هنعرف إزاي نحافظ على أرواحنا شباب للأبد، ومين فينا مش عايز يكون شباب طول الوقت. روحيا ربنا ادانا الروح دي، والروح دي مش مادة أرضية لكنها عطية سماوية. عشان كده العطايا السماوية مش بتخضع في كتير من الأحيان للزمن والأرض. الروح بتتغذى على الإيمان لكن كمان بتتغذى على العمل، والعمل معناه الحركة المستمرة. طول ما قلبك فيه نية للحركة والعمل واكتشاف أفاق جديدة في الحياة، روحك هتفضل تستمد طاقتها من المصدر السماوي الجميل ده، وهو إلهنا. نفسيا كمان في حاجة اسمها المرونة المعرفية، إن أنا أكون مرن في اكتشاف ومعرفة معلومات جديدة لأول مرة بتمر علي. الشخص اللي بيعرض نفسه لتجارب كتيرة جديدة وجوانب مجهولة في حياته، خلايا مخه بتفضل نشيطة وشغالة كأنها في مرحلة الطفولة المستمرة. منطقة الراحة في حياتنا والأنتخة هي تابوت، إنجاز التعبير، صندوق محبوسة في أرواحنا. الخروج منها، من التابوت ده، من الأنتخة دي، هو انطلاق الحقيقي ليومنا واستمرار حيويتنا في الحياة وشبابنا في الحياة. عشان كده أنت شاب طول ما أنت تلميذ للحياة، وبتعجز وتكبر وتطلع معاش أول ما تقرر إنك خلاص شفت كل حاجة وتعلمت كل حاجة في حياتك. عمرك مش مجرد رقم في البطاقة، عمرك هو عدد المرات اللي واجهت فيها المجهول وكمان ابتسمت ليه. ما تسمحش لمنطقة راحتك إنها تخليك إنسان عجوز رغم صغر سنك وإنت في عز شبابك. اخرج النهاردة واستكشف، وخليك دايما عطشان لكل معرفة جديدة في حياتك. اوعى تستمر موجود في منطقة راحتك. ما تسمحش لمنطقة راحتك انها تخليك انسان عجوز وانت لسه في عز شبابك. ارجوك سواء كنت صغير او كبير في السن النهاردة، اخرج واستكشف، وخليك دايما عطشان لمعرفة جديدة. خلي روحك دايما أصغر من سنك اللي موجود في البطاقة، وخلي روحك كمان أكبر من أعظم مخاوفك في الحياة. يا رب أنا بشكرك لأنك ممكن تكون خلقت جسدنا للفناء، لكن خلقت أرواحنا للأبدية، إن هي تكون عايشة للأبد. بشكرك يا رب لأن اللي جوه بيطلع بره، اللي موجود في القلب
بيبان.

حقنا على الوش يا رب. عشان كده يا رب ساعدنا نخلي أرواحنا نشيطة، ساعدنا دايما نحافظ على أرواحنا شباب بكل معرفة علمية وبكل معرفة كتابية وبكل خبرة حياتية في حياتنا، بنخلي روحنا ونحافظ عليها إنها شباب. أيوة صحيح يا رب أنت بتهتم بأجسادنا، لكن اهتمامك الأكبر بأرواحنا. ساعدنا تكون أرواحنا لا تشيخ. أمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

يقول الكتاب كده: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخلوا بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. يا رب احنا بنيجي نتقدم قدامك النهاردة، ما أروع حضورك اللي يملى عينينا ويملى المشهد. أشبع إذا استيقظت بشبهك، جايين نعبدك ونعليك، نديك كل المجد والسلطان في وسطنا.

نشكرك لأنك أنت إلهي صخرتي حصني ومنقذي. نشكرك رب نقدر النهاردة نقول كده بإيمان، الساكن في ستر الإله القدير في ظل الحماية بيصحى ويبات، لا يخشى من ظلمة ولا من سهم بيطير. رب مقوم بيته على الصخر الثبات. إيماننا فيك، ثقتنا فيك رب، إعلان أنك أنت وحدك هو ملجأنا وسترنا. هاليلويا، مبارك اسمك.

زمان كان يشاوروا على الرب يسوع ويقولوا كده من هو هذا؟ فإن الريح والبحر أيضا يطيعانه. وسط ما تعلى الموج حوالينا من كل ناحية، في إله مكتوب عنه كده الرب في العلا أقدر. ده اللي هندي النهاردة كل إيماننا وثقتنا فيه، وإحنا بنقول له مش هنخاف يا رب، ولا هنعلن أننا تحت ضغط عدو الخير، لكن إحنا بنعلن النهاردة إيماننا فيك. وصوت إيماننا اللي بيعلن يا رب أنك أنت وحدك اللي فيك كل الكفاية يا رب، اللي فيك كل وعود صادقة بناخدها لحياتنا النهاردة. الرب بنفسه يهوى هو اللي حمينا النهاردة، هو اللي يدينا القوة والستر والأمان.

نشكرك رب، قلوبنا ثابتة على أساس موعيدك. كل وعد يا رب اتكتب بالروح القدس، كل حرف في كلمتك احنا بناخد كلامك بنصدق يا رب. وعودك صادقة وأمينة، بنصدق كل وعودك. ده انت في الوعد أمين، مين أمين غيرك يا رب؟ ومين سند غيرك؟ ومين إله غيرك بينجي من الموت؟ مين إله غيرك مهما كانت الأرض متشققة لكن نقدر نبصر قوتك ومجدك كما قد رأيناك في قدسك؟ لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتانا تسبحانك، مبارك اسمك من كل القلب. هللويا.

الرب يسوع سمع أن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه في الوليمة اللي فيها بنت هيرودية رقصت قصاد هيرودس وطلبت راس يوحنا في المقابل لما هو قال لها اطلبي اللي انت نفسك فيه. طلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. بيتقال بعد كده أن التلاميذ رفعوا جسد يوحنا المعمدان وبعد كده قالوا ليسوع. ويسوع لما سمع الخبر بيتقال أنه راح لموضع خلاء منفردا. الجملة دي أو التعبير ده معناه أنه أخذ بعضه، أخذ نفسه، وكان عايز يبقى لوحده وكان عايز يصلي. بس أنا نفسي أحكي عن هو راح يصلي إمتى ويوحنا ده بالنسبة له كان إيه. يوحنا المعمدان بالنسبة له كان واحد من قرايبه.

الاكسس جوه خدمته في الوقت اللي الرب يسوع كان لسه فيه في حاله صمت. يمكن هما سنهم متقارب من بعض، لكن يوحنا المعمدان ابتدى خدمته قبل ما يسوع يبتدي خدمته العلنيه. فلما يقول لك ان يوحنا المعمدان اتقتل، دي حاجه كبيره قوي، دي حاجه تقيله قوي على يسوع. فلما يقول لك اخذ نفسه وراح لموضع خلاء منفردا ليصلي، ده يقول لك حجم التقل اللي بيروح بيه للصلاه. وانا بصلي ان واحنا بنتعرض لحاجات تقيله قوي ليها تاريخ وليها تقل وليها عظمه وبتبقى فيها بتر كده، ان احنا نعرف نفضل نلاقي مكان نصلي فيه، ونعرف اهميه ان الوقت اللي انا بتخبط فيه خبطه جامده، الصلاه هي المكان الاول اللي المفروض اجري وادور عليه. دماغنا تلف 100 لفه في الدقيقه، وافكر 100 تفكيره، واشوف كميه مشاعر بتتحرك وبتشتغل، لكن احتياجي الحقيقي هو للصلاة، احتياجي الحقيقي اني اروح لوحدي او اروح مع مجموعة من الناس واصلي.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن إحنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن إحنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: قلب الملك في يد الرب كجداول مياه، حيثما شاء يميله. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، والرب وازن القلوب. فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة، طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية. أفكار المجتهد إنما هي للخصب، وكل عجول إنما هو للعوز. جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالب الموت. اغتصاب الأشرار يجرفهم لأنهم أبوا إجراء العدل. طريق رجل موزور هي ملتوية، أما الزكي فعمله مستقيم. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. نفس الشرير تشتهي الشر، قريبه لا يجد نعمة في عينيه. بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. البار يتأمل بيت الشرير ويقلب الأشرار في الشر. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. الهدية في الخفاء تفثأ الغضب، والرشوة في الحضن تفثأ السخط الشديد. إجراء الحق فرح للصديق، والهلاك لفاعل الإثم. الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الأخيلة. محب الفرح إنسان معوز، محب الخمر والدهن لا يستغني. الشرير فدية الصديق، ومكان المستقيمين الغادر. السكن في أرض برية خير من امرأة مخاصمة حردة. كنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم. أما الرجل الجاهل فيتلفه، التابع العدل والرحمة يجد حياة حظا وكرامة. الحكيم يتسور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. المنتفخ المتكبر اسمه مستهزئ، عامل بفيضان الكبرياء. شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان الشغل. اليوم كله يشتهي شهوة، أما الصديق فيعطي ولا يمسك. ذبيحة الشرير مكرهة، فكم بالحري حين يقدمها بغش. شاهد الزور يهلك، والرجل السامع للحق يتكلم. الشرير يوقح وجهه، أما المستقيم فيثبت طرقه. ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. الفرس معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن الرب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك، مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده

حقكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، أصل طول ما أنتم على الأرض دي اللي رئيسها إبليس أكيد أكيد هيبقى فيه عدم إنصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الأرض مليانة بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسة ووسط الخدمات. بس مواجهته مش إننا نتضايق، إننا نصلي، نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف، التقدير والتشجيع، العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم، في الذهن، في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق لكن انتم مش عايزين تسمعوه. عيدوا التفكير فيه، هل في جزء حقيقي؟ هل كله حقيقي بس الطريقة ما عجبتنيش أو التوقيت اللي اتقال فيه؟ فكر في الموضوع بينك وبين نفسك قبل ما ترد وترفض الكلام وطريقته وتوقيته. التواضع الحقيقي هيساعدك قوي. انت انسان عادي ممكن تغلط، وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش افضل حاجة. ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها، وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير. ده مش عيب، بالعكس ده مطلوب. شخصيتك اهم عندي من اي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا، لأني بحبك، ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد، والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور، مفيش حتت مستخبية في الظلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك انت محتاج تشتغل عليه وتغيره، بس لانك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك اهملت الحق اللي اتقالك وفضلت زي ما انت. انتبه للأمر ده كويس، وتعال قدامي وانا ساعدك تهدأ اولا وتفكر في الكلام بصورة جديدة. ما يبقاش كل اللي مليك هرد ازاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عيني، انت عارفني اكتر ما انا عارف نفسي، هل اللي اتقال ده حقيقي انا بعمله؟ واديني المساحة اقولك فين الحق في اللي اتقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي انا مش عايزك تعملها، او تعملها امتى وتعملها ازاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن اسمح بامور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعم عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش قط العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص، أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات.
مفيش

أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا الإبرة تشكني، وليه سايبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني، لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة، لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك، لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله كلامك هيدينك. عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة، وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وأنا عايزك مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منك يبقى شبهي أنا، مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك، وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

زمان في خمسينيات القرن الماضي كان واحد أمريكاني ماشي بعربيته الفورد على هاي واي وعربيته عطلت، قعد ساعة واتنين يحاول يصلح فيها ومفيش فايدة. بص لقى واحد محترم كده وقف بعربيته الفورد برضو جنبيه وبصله من الشباك، قال له في حاجة؟ قال له للأسف عربيتي عطلانة ومش عارف أعمل فيها إيه. الراجل نزل من عربيته قال له طب افتح الغطا، فتح الغطا حط إيده كده بالظبط في دقيقتين قال له دور دارت العربية. فالراجل وقف مذهول قال له أنا ليا ساعتين بحاول أصلح فيها مش عارف، إزاي أنت في دقيقتين صلحتها؟ قال له أنا هنري فورد اللي صممت العربية دي وأنا عارف كل جزء فيها عشان كده عملتها. عايز أقول لك، هل عربية حياتك عطلت؟ هل حاسس إنك من شهور أو سنين محلك سر عطلان؟ حاسس بالفشل؟ ما تيجي تروح للي صممك، للي عارف كل جزء فيك وعارف كل تفاصيل حياتك. صدقني لو جيت له في دقيقة واحدة بل في ثانية واحدة وأقل من ثانية هيظبط كل شيء مش متظبط فيك: الإرادة، المشاعر، الدوافع، الأهداف، الأحلام. تعالاله دلوقتي وقول له أنت اللي خلقتني وأنت اللي عارف كل تفاصيل حياتي، أرجوك صلحني وزبطني. هل عربية بيتك عطلانة؟ هات بيتك وحطه قدام الخالق، حياتك وبيتك وشغلك، وثق إنك هتكون أنجح واحد لما تحط نفسك بالكامل بين إيديه. من قلبي أتمنى لك النجاح والإثمار.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 44. العنوان بيقول: لإمام المغنيين لبني قورح قصيدة. إمام المغنيين هو قائد المغنيين. بني قورح بقى ليهم قصة مشجعة جدا. بني قورح هم من سبط لاوي، وهم أبناء قورح اللي عمل ثورة مع دثان وأبيرام ضد موسى وهارون، وانفتحت الأرض وبلعتهم. لو عايز تعرف القصة ممكن تروح لسفر العدد أصحاح 16. لكن المشجع في الموضوع إن أولاده ما ماتوش، وهم اللي كتبوا المزمور، فقصة حياتهم فيها جزء مأساوي يتعلق بقصة حياة أجدادهم، لكن هم اختبروا نعمة ورحمة الرب لما ما أخدوش العقاب مع أبائهم وأجدادهم. بني قورح هم جماعة وظيفتهم إنهم المرنمين والمسبحين وحراس أبواب خيمة الاجتماع، وفيما بعد الهيكل اللي بناه سليمان. أما معنى كلمة قصيدة اللي في العنوان لا يزال غير مؤكد. يقول الدارسين إن ربما تعني في الأصل العبري هو كل ما يعطي فطنة وحكمة، والترجمة السبعينية ترجمتها مزمور فهم. فمزمور 44 هو مزمور فهم وحكمة، بيدعونا للتأمل من خلال مرثاء قومية نتيجة لهزيمة حربية هائلة تعرض لها الشعب. الهزيمة الحربية دي تفاصيلها إحنا مش عارفينها بالتحديد، وفي قرايتنا للمزمور بنلاقي إن في تحول في صيغة المتكلم، يعني أحياناً يكون ضمير المتكلم بالمفرد وبعد كده بيتغير للجمع، وده إن دل على شيء يدل إن المزمور كان بيرنم بالتبادل بين الملك أو الجنرال المهزوم وبين الشعب. ابتدى المزمور في الأعداد من 1 لـ 3 بداية مختلفة جدا. ابتدى بأنه يذكر اختبارات الماضي، يقول في 1: اللهم بأذاننا قد سمعنا، أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم، في أيام القدم. فابتدوا المزمور بيقولوا: يا رب احنا سمعنا قصص من

تخلى عن اعتماده على قوته وسلاحه ووجه اعتماده واتكاله على الله. لأن كاتب المزمور كان حقيقي جدا مع نفسه، ابتدى ينزل بعينيه على الواقع الحالي، بيقول يا رب أيوة إحنا فاكرين القصص واختبارات الماضي اللي أبائنا وأجدادنا قالوها لنا، أيوة يا رب إحنا متكلين وواثقين فيك، لكن الواقع اللي إحنا فيه واقع مرير، إحنا بنمر بمأساة، إحنا في حالة هزيمة. وابتدى يحكي في الأعداد من 9 ل 15 تفاصيل الاختبار المؤلم والهزيمة المؤلمة اللي بيعدي فيها الشعب، وإزاي إنهم بيعانوا من الهزيمة الشديدة، إزاي إنهم تعرضوا للسبي والنهب، لدرجة إنهم ابتدوا يعاتبوا الرب ويقولوا له أنت يا رب كأنك بعتنا وما أخدتش فينا أي فلوس، أنت بعتنا ببلاش وكمان خلتنا مادة للسخرية وسط كل الشعوب اللي احنا ساكنين وسطيها لأنك لم تدافع عننا. بعد ما يحكي تفاصيل المأساة دي يرجع تاني كاتب المزمور بسرعة في الأعداد من 14 ل 22 ويرفعوا عينيهم تاني على الرب ويعلنوا عن تمسكهم وإيمانهم في الرب رغم الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها، وابتدوا يجددوا عهودهم مع الرب ويقولوا يا رب مهما حصل احنا مش هنخون العهد مع شخصك، احنا مش هنرتد ونعبد إله آخر، ولأنك إله عظيم فاحص القلوب تقدر تشوف ان ده مش مجرد كلام احنا بنقوله لكن فعلا ده توجه قلوبنا ناحيتك، لدرجة ان احنا عندنا استعداد ان نموت ونتألم من أجلك. ويختم كاتب المزمور بالصلاة دي ويطلب يقول له يا رب أنا بصلي وبطلب العون الإلهي السريع، وده مش عشان أنا مستحق لكن ده اعتمادا على رحمتك. في الحقيقة حبايب المزمور ما يقول لناش الرب تدخل ولا إيه اللي حصل بالظبط، لكن المزمور بيحكي لنا وبيورينا عن قصة إيمان، إعلان إيمان واتكال على قوة الله وتضرع للحصول على النصرة في أصعب الظروف اللي مر بيها الشعب. يا رب جايين نصلي وبنقول لك خلينا نعيش حياة مليانة بالإيمان، خلي في حياتنا في اختبارات مع شخصك نقدر نسيبها لأولادنا والأجيال اللي جاية من بعدنا، اختبارات حقيقية تكون صوت وشاهد لشخصك وسط الظروف اللي ممكن يعدوا بيها في المستقبل. يا رب علمنا الاتكال على النعمة في الظروف المختلفة، يا رب علمنا الاتكال على وعودك وكلمتك وثقتنا في إنك هتتممها مهما كانت الظروف غامضة أو صعبة أو غير مفهومة. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقول له انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر الهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، هو سلامنا. الترانيم اللي جاية دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفة، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي بره غالبا محتاجين ان صوته، اتوقع ان صوته يبقى اعلى مننا حتى بالمايكات. احنا عايزين نفرح بالرب، احنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، الهنا عظيم، انا ليا اله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في الاول.

0: شكرا استاذ.
1: ربنا عايز ارنم ليك، عارفينها؟ عايزين نسمعكم.

0: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: سر حياتنا ده هو يسوع، نرنمها بصوت مسموع. تعالوا نرنم مع بعض.

أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل في شيء في حياتك لا يعرفه أحد؟ ضعف بتحاول إن أنت تخبيه؟ جرح قديم مش عايز أي حد إنه يشوفه؟ أو صورة قوية تحرص دايما إن الناس تحب تشوفك بيها؟ أكتر الأشياء اللي بنحاول إن احنا نخبيها هي أحيانا أكتر الأشياء اللي بيستخدمها العدو علشان يحاربنا، وهي دي الزاوية الخفية اللي هنتأمل فيها النهاردة. دايماً إبليس بيحاول يحاربنا بالحاجات اللي بنخبيها، بالضعف اللي بنخجل منه، بالجرح اللي عمره ما خف، وبالجرح اللي لم يلتئم بعد، وبالصورة المثالية اللي بنتعب كتير في الحفاظ عليها قدام الناس، فبيجي يهمس جوانا كده، لو عارف الناس حقيقتك، لو ظهر ضعفك هتنتهي صورتك. فبنعيش مرهقين طول الوقت، مش لأننا ضعفة، لكن لأننا بنحاول طول الوقت إن احنا نظهر إننا أقوياء. هنا أول زاوية خفية، إبليس دايماً بينتصر في الظلام، لكن الله بيعمل في النور. كل ما أخفيت ضعفك زاد خوفك، وكل ما خرج الضعف ده لنور ربنا فقد الخوف سلطانه. عشان كده الرسول بولس بيقول في كورنثس الثانية 12: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحرية في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لاحظوا كده، الله لم يقل لبولس تعالى لما تكون قوي، لكن قال له نعمتي تكفيك. هنا بتيجي زاوية خفية تانية الله عايز ينورها جوانا. الله مش بينتظر إنسان كامل، لكن قلب صادق، قلب بيقول له يا رب أنا ضعيف، أنا عايز أتغير لكن مش قادر، محتاج قوتك أنت تغيرني. في اللحظة اللي بنعترف فيها قدام الله بالضعف ده، لا يزيد ضعفنا، لكن بتبدأ نعمة الله تعمل، لأن النعمة ما بتدخلش في الأماكن اللي بنتظاهر فيها بالكمال، لكن بتدخل في الأماكن اللي بنفتحها بقلوبنا بصدق لله. كم مرة تعبنا لأننا بنحاول بنقنع كل الناس اللي حوالينا أننا كويسين وبخير؟ كم مرة لقينا الراحة؟ كم مرة وقفنا قدام الله زي ما احنا بلا أقنعة؟ الله مش بعيد عن جرحك، لكن بيقرب علشان يشفيه. لكن إبليس بيحب الأسرار المظلمة، بيحب دايماً إنه يخلي جرحك ده مخفي، ويحب إنه يبقى الإنسان أسير الخوف والخجل. لكن نور المسيح بيفضح الظلمة دي وبيكسر سلطانها وقوتها. الاعتراف قدام الله مش علامة هزيمة، لكن بداية شفاء. بجلدتك شفيت، كل مرة بتقول فيها يا رب أنا مش قادر، أنا عايز معونة منك، أنا عايز أتغير، غيرني بنعمتك، بيسمعك وبيقول وأنا قوتي تكفيك. كل مرة بتعترف فيها بضعفك بيفقد العدو السلاح اللي كان بيهددك بيه، لأن النعمة بتبدأ تعمل والخوف بيبدأ يختفي. بيكمل بولس الرسول في كورنثس الثانية 12 وآية 10: لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. ده مش مجرد كلمات، لأ، دي قوة حقيقية اعترف بيها بولس الرسول وجربها، علشان كده بيشاركنا بيها وبيقول لنا القوة الحقيقية ما بتبدأش لما نعتمد على نفسنا، لكن لما بنعتمد على المسيح ذاته. أعظم خطوة ممكن تعملها النهاردة مش إنك تخبي ضعفك، لكن إنك تحطه قدام ربنا. اتكلم معاه، ما تخبيش أي حاجة جواك، طلع كل حاجة لشمس البر، للنور. هو مش بيطلب منك إنك تكون كامل، لكن
بيطلب إن يكون قلبك قلب حقيقي. تعال إليه بقلب حقيقي، لأن أعظم انتصار مش إنك تظهر قوي قدام الناس. اسمح لنور المسيح يدخل لأضعف مكان في قلبك وفي حياتك. إلهنا إله الفداء هيفتدي كل غلط، هيفتدي كل ماضي، هيفتدي كل قرار. الإله اللي بيحول الرماد إلى جمال، والدموع لرجاء، والقصص المكسورة لشهادة لمجد اسمه. إلى لقاء جديد نكتشف فيه مع بعض زاوية خفية جديدة، هنشوف فيها إزاي الله بيعمل جوانا وبينا حتى في الأمور اللي لا تراها أعيننا. وليكن سلام الرب وحمايته معاكم دايما. آمين.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك، عشان كده تطمن

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المظلوم على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ لما حد بيتاخر علينا بنبص للساعه ونقول هو ليه اتاخر، وأوقات ده اللي بنعمله مع ربنا. هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقول لك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55: كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. احنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم: ما بلكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك، عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه. مش في استجابة الصلاة، لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله يأتي في توقيته. ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

0: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفلسفة، اسمها فلسفة الخطوة الواحدة. محتاجين النهاردة نتخلص من الإحباط الناتج عن رؤية الأهداف الكبيرة والتركيز على الإنجاز اليومي البسيط. العظمة يا حبايب ليست في القفزات العملاقة اللي بتبهر الناس، بل في الخطوات الصغيرة الثابتة التي لا تتوقف. ساعات فكرة الخروج من الأنتخة أو من منطقة الراحة بتاعتنا بتبان كأنها جبل عالي محتاجين نتسلقه في كل يوم مجموعة من الخطوات عشان نقدر نوصل بعد كده لنهاية الجبل ده، وده بيخلينا نتعب قبل ما نبدأ أصلا. لو احنا بنفكر نطلع جبل الطويل الكبير ده، هننهج قبل ما ناخد الخطوات بتاعته. لكن تعالوا النهاردة نتعرف على فلسفة الخطوة الأولى، السر اللي بيخلي العظماء دايما يوصلوا وهم هاديين وكمان مستمتعين بالرحلة بتاعتهم. روحيا ربنا بيعلمنا ان كل حاجة، كل عمل رائع هو محبب عند ربنا. ربنا عايزنا كائنات متحركة، ربنا عايزنا كائنات منتجة، ربنا عايزنا كائنات بنعرف نوصل للأهداف بتاعتنا بمجهودنا، لكن كمان بمعونته وقوته اللي بيدهلنا في الحياة. الفكرة مش في الانفجار اللحظي للطاقة، لكن الفكرة الحقيقية

بسيط وصغير وقليل. لما بتحدد لنفسك هدف ضخم، مخك بيفرز هرمونات قلق لأن المهمة مرعبة وكبيرة بالنسبة له. لكن لما بتقول لمخك أنا بس هقرأ صفحة واحدة النهاردة، أو النهاردة أنا همشي 5 دقايق بس، مخك بيسترخي وبيسمح لك تبدأ خطوة واحدة. الخطوة دي هي اللي بتكسر حاجز المقاومة الداخلية والنفسية اللي عندك. احنا جيلنا، جيل الشباب اليومين دول، دايما بيدور على النتائج الفورية، وعايزين نوصل لآخر السلم بنطة واحدة بس، مش عايزين نطلع الدرجات خطوة خطوة ودرجة درجة. بس الحقيقة ان في الأنتخة ومنطقة الراحة مش بتتهد بزلزال، لكن بنقدر ندوبها بالتنقيط نقطة ورا نقطة. تعال أقولك بعض التمارين النهاردة اللي ممكن تساعدك في حياتك. قاعدة 5 دقايق، لو عندك مشروع أو مهارة خايف تبدأها، قرر إنك هتشتغل عليها 5 دقايق بس النهاردة. أوعدك إن أصعب حاجة هي البداية، بس هتقدر إن أنت تكمل. كمان محتاجين نفتت الهدف الكبير بتاعنا لأهداف صغيرة عشان نقدر نكون بننجز ونحتفل بالنجاحات الكبيرة الموجودة في حياتنا. المشوار الطويل مش محتاج عضلات ومش محتاج ناس خارقة للطبيعة، لكن محتاج نفس طويل وخطوات ثابتة. عشان كده محتاجين نركز النهاردة تحت رجلينا شوية. ما تشغلش بالك بقمة الجبل قوي دلوقتي، القمة كده كده هتوصل لها لو فضلت تتحرك كل يوم خطوات متبعة وخطوات دقيقة. تعال النهاردة حط أهدافك وطموحاتك قدام ربنا في الصلاة اللي جاية. قول يا رب أنا كتير كنت بأحبط في الحياة عشان كنت متوقع أن الحياة قفزات عملاقة، إنجازات مبهرة، لكن يا رب النهاردة أنا بتعلم أن النجاح بيبدأ بخطوة. النجاح بيبدأ بحاجات صغيرة بعملها كل يوم عشان أقدر أوصل للحاجة الكبيرة. نجاح يا رب النهاردة علمتني أن بيبدأ بخطوة على السلم عشان أقدر أوصل لنهاية السلم. أنا من غيرك يا رب معرفش أعمل كده. ساعدني أكون هادي، ساعدني أكون باخد حياتي واحدة واحدة وبالراحة. افتح عيني عشان أشوف سكتي وعشان أقدر أوصل لهدفي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده أنكزايتي وديبريشن، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بنيجي كده عندك، عايزين نستخبى فيك زي ما المزمور يا رب 130 بيقول: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذنيك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. زي ما المزمور اللي فات بيقول: أعين الكل إياك تترجى، يا رب عنينا على إلهنا الحي، خروجه يقين كالفجر. يا رب أنت موجود، أنت حي، تعال يا رب فك نفوسنا من كل ضيقة، من كل حزن، حتى لو الأرض كلها ظلمة لكن أنت عندك نور، أنت إله نور، أنت إله حق، أنت قدوس، أنت رب مفيش زيك. يا رب أنت سيد الأرض كلها، أنت بكلمة واحدة منك يكون يا رب الأمر. يا رب تعال على كل نفوس يا رب مضغوطة، كل نفوس يا رب مقيدة، يا رب إبليس مقيدها، يا رب تعال على كل نفوس يا رب وحيدة. يا رب حبك يا رب يملأ القلوب، يا رب بصلي يا رب أنه سلامك يا رب يملأ العقول يا رب من كل خوف. يا رب أي حد بيسمعنا حاسس بيه يا رب أنت مش إله خوف، لكن حبك يطرح كل خوف للخارج. يا رب كل رب أجساد يا رب تعبانة، يا رب تعالى يا رب كده أنت رب بقوة تخرج منك يا رب تشفي. تعالى يا رب من أجل كل نفوس مجروحة، أشكرك لأن أنت عندك التعزية، أنت عندك الفرح الحقيقي. يا رب بختنا بيك، سامحنا على كل مرة عشنا فيها في ضيقة، عشنا فيها في حزن، عشنا فيها تحت قيد خطية. رب تعالى رب كده انت بقيامتك قومنا فيك يا رب، بنصرتك يا رب ادينا النصرة والغلبة.

قبل ما نكمل الترنيمة دي تعالوا نردد كلمات الآية تاني. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، مش مستنين أي حاجة، مفيش أي حاجة تدي رجاء يا رب غيرك أنت وحدك يا رب. بصلي من أجل كل حد بيصلي دلوقتي، كلنا مستنينك يا رب. أنت وحدك يا رب كل القدرة، أنت وحدك اللي محبة، أنت وحدك الصالح، أنت وحدك يا رب اللي فيك الرجاء والسلام والفرح. في عالم مليان شر، في عالم مليان ظلام، في عالم مليان وجع وكسرة، لكن بشكرك لأنه الإله اللي بنحتمي فيه إله قوة وإله نصرة، إله حي، إله بيحب ولاده، إله صالح.

تعال نقول له يا رب راحتنا فيك انت، انت رب مسحنا، انت شفعنا، كل ما خارت قوايا منك انت عوني، منك انت وفيك انت الامان من كل خوف، من كل وجع، من كل الم، من كل خطيه. بنيجي كده عندك رب وبنتوب قدامك، وبشكرك على الراحه الغير عاديه اللي بنلاقيها فيك. انت اله السلام، انت رئيس السلام، بشكرك.

رب افتح عينينا على ان انت الاله المهوب العظيم القدوس. افتح عينينا على جمالك يا رب. بصلي من اجل كل واحد يا رب عنده مفاهيم غلط عنك يا رب، مش شايف يا رب جمالك ومش شايف حلاوتك. تعالى افتح يا رب عينينا يا رب على جمالك.

تعالوا نختم مع بعض بآخر ترنيمة وإحنا فرحانين وإحنا بنقول من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، إنه إحنا بنغني وسط الناس نقول يا رب إله عندنا إله عظيم اترائف علينا. يا رب بشكرك، بشكرك لأن أنت اترائفت علينا، بشكرك على حبك.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ هقولك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الآخر اتبنيناه أنا وإنت، اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثة إنك ممكن إنت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش. هو في إيه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شوية بشوية، بتبيع لك السن في علبة شيك. أنا وإنت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 105.
2: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله، غنوا له، رنموا له، أنشدوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه القدوس لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، آياته وأحكام فيه، يا ذرية إبراهيم عبده، يا بني يعقوب مختاريه، هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه، ذكر إلى الدهر عهده، كلاماً أوصى به إلى ألف دور، الذي عاهد به إبراهيم وقسمه لإسحاق، فثبته ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهداً أبدياً، قائلاً: لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم، إذ كانوا عدداً يحصى قليلين وغرباء فيها، ذهبوا من أمة إلى أمة، من مملكة إلى شعب آخر، فلم يدع إنساناً يظلمهم، بل وبخ ملوكاً من أجلهم، قائلاً: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. دعا بالجوع على الأرض، كسر قوام الخبز كله، أرسل أمامهم رجلاً بيع يوسف عبداً، آذوا بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه، إلى وقت مجيء كلمته قول الرب امتحنه. أرسل الملك فحله، أرسل سلطان الشعب فأطلقه، أقامه سيداً على بيته ومسلطاً على كل ملكه، ليأسر رؤساءه حسب إرادته ويعلم مشايخه حكمة. فجاء إسرائيل إلى مصر، ويعقوب تغرب في أرض حام، جعل شعبه مثمراً جداً وأعزه على أعدائه، حول قلوبهم ليبغضوا شعبه ليحتالوا على عبيده. أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، أقاما بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام، أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه، حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم، أفاضت أرضهم ضفادع حتى في مخادع ملوكهم، أمر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم، جعل أمطارهم برداً وناراً ملتهبة في أرضهم، ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل أشجار تخومهم، أمر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد، فأكل كل عشب في بلادهم وأكل أثمار أرضهم، قتل كل بكر في أرضهم، أوائل كل قوتهم، فأخرجهم بفضة وذهب، ولم يكن في أصباتهم عاثر. فرحت مصر بخروجهم، لأن رعبهم سقط عليهم. بسط سحاباً سكفاً وناراً لتضيء الليل، سألوا فأتاهم بالسلوى، وخبز السماء أشبعهم، شق الصخرة فانفجرت المياه، جرت في اليابسة نهراً، لأنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده، فأخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بترنم، وأعطاهم أراضي الأمم، وتعب الشعوب ورثوه، لكي يحفظوا فرائضه ويطيعوا شرائعه.

هو عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا قاعدة بصلي كنت عمالة بقول لربنا الكلمات دي، مش عايزة أي حاجة تضايقني وأنا جاي أقعد قدامك، عايزة أقعد قدامك بذهن صافي وقلب مفتوح، عايزة بحقيقي أرتاح في محضرك، مش مهم مين شايف إيه ومين مش شايف، مين مقدر مجهودي ومين مش مقدره، أشكرك إن أنت شايف ومقدر ودي أهم حاجة. وحسيت كده كأن ربنا بيسألني السؤال ده بالروح القدس، هو أنت بحقيقي رأيي هو أهم حاجة عندك؟ ده سؤال ليكي، هل فعلا ده اللي جوه جوه أعماقك ولا مستنية التقرير اللي بيجي من الناس اللي حواليكي؟ عايزة تسمعي كلمة تشجيع منهم، وهو ده اللي فارق معاكي أكتر. دي أسئلة مهمة لازم تسأليها لنفسك وتحاولي تجاوبي عليها، والسؤال ده مش ليكي لوحدك لكن لناس كتيرة بتقع في نفس الموضوع ده، مش بتحب تتلام أو يتوجه ليها كلمة وهي مش حاسة إنها حق، وبيفرق معاها قوي لو حست إنها اتظلمت. وانا عايز قلبكم يوسع من جواكم وما تتضايقوش لما مرات تتظلموا، اصل طول ما انتم على الارض دي اللي رئيسها ابليس اكيد اكيد هيبقى فيه عدم انصاف وفهم غلط وتعدي على حقوق بعض، عشان الارض مليانه بده، ومن غير ما تدروا الكلام ده دخل حتى الكنيسه ووسط الخدمات، بس مواجهته مش اننا نتضايق، اننا نصلي، نصلي إن اللي يملى الكنائس والخدام وجماعات الخدم والمؤمنين الحق والعدل والإنصاف التقدير والتشجيع، العتاب يكون مليان محبة، والمحبة دي والتواضع يساعد الشخص إنه يتغير للأحسن، مش الإدانة ولا المشاورة على بعض، مش التقليل من مجهود بعض، مش الشلل والمحسوبيات ومين صاحب مين، ولأنه صاحبه هناخده يعمل العمل ده حتى لو هو مش أكفأ واحد للمهمة دي، مش النميمة والكلام في الظهر، مش الكبرياء ومش الكسل والتهاون والفرجة من بعيد من غير ما تورط في حاجة. أنا عايز أغير في طريقة تفكيركم في الذهن في مصنع أفكاركم اللي بعد كده بيشكل أفعالكم واختياراتكم، عشان تعملوا المظبوط وتختاروا الصح بدوافع صح، وإزاي تتعاملوا مع روحكم لما يتوجه ليكم كلام في حاجات مش عاجباكم. امتحنوا الكلام وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه وفكروا فيه، مش كل اللي مش بيعجبكم معناه إنه كلام غلط لازم تردوا عليه، مرات بيبقى حق

وممكن حاجات تقع منك وما تعملهاش أفضل حاجة. ما تخليش الكلام يصدمك في روحك وتزعل عليها، وفي الوقت ده ما تعرفش تساعدها تشوف نقط ضعفها وتتغير. ده مش عيب، بالعكس ده مطلوب. شخصيتك أهم عندي من أي حاجة ممكن تفكر فيها، حتى أهم من إنك تبقى مرتاح ومستقر وكل ظروفك وأحداث حياتك ماشية كويس. أنت عامل إزاي من جوه؟ ده اللي يفرق قوي. إيه الحقيقي اللي فيك؟ هل تصرفاتك متناسقة مع معتقداتك واللي أنت مصدق فيه؟ هل اللي جوه زي اللي بره؟ ولا الشكل من بره كويس والمشاعر الحقيقية اللي جوه حاجة تانية؟ الصراحة ده اللي بيفرق معايا، لأني بحبك ومشوار حياتك قدامي هو طريق للتغيير وإعادة التشكيل وصياغة الأفكار من جديد والتدريب على الصح والحق والنور، إنه كله يبقى في النور. مفيش حتت مستخبية في الضلمة، مفيش طرق ملتوية ومش عدلة، ومرات حتى الحاجات اللي بتتقال بطريقة غلط وما بتعجبكش بتكشف شيء جواك انت محتاج تشتغل عليه وتغيره. بس لانك وقفت عند الطريقة وده بس اللي ضايقك، اهملت الحق اللي اتقالك وفضلت زي ما انت. انتبه للأمر ده كويس، وتعالى قدامي وانا ساعدك تهدأ اولا وتفكر في الكلام بصورة جديدة. ما يبقاش كل اللي مليك هرد ازاي على اللي كلمني وفهمه غلطه. قولي اكشف لي وافتح عينيا، انت عارفني اكتر ما انا عارف نفسي. هل اللي اتقال ده حقيقي انا بعمله؟ واديني المساحة اقولك فين الحق في اللي اتقال وفين اللي مش حق، وهل هترجع تدافع عن نفسك ولا حتى دي انا مش عايزك تعملها، او تعملها امتى وتعملها ازاي. الكنز الحقيقي اللي فيكم شخصياتكم، عشان كده في سكة تدريبها وتغييرها يمكن أسمح بأمور ما تعجبكش قوي، لكن ده أمر في غاية الأهمية بالنسبة ليك. مش ممكن عشان بتحب ابنك مش هتوديه الطعام عشان الإبرة ما تشكهوش، أو مش هتعمله عملية وتسيب الزايدة بتاعته تنفجر عشان ما يدخلش قط العمليات، لأن الاختيار التاني ده ممكن يخليك تفقده خالص. أو مثلا مش هتعلمه ومش هتوديه مدرسة عشان مش بيحب يصحى بدري ويعمل واجبات. مفيش أب وأم عاقلين يعملوا كده في أولادهم، حتى لو أولادهم مش فاهمين ليه بابا وماما بيسيبوا إبرة تشكني، وليه سايبني أدخل أوضة عمليات، وليه بيصروا إني أصحى بدري كل يوم مع إن الموضوع ده بيضايقني. لأن صحته وتعليمه أهم من إنه بس يكون مرتاح ومبسوط وبيعمل الحاجات اللي بيحبها، وبنجنبه كل حاجة تانية مش بيحبها أو بتضايقه، ده هيضيعه خالص. وأنا أب، أنا مش صاحب شركة يهمني بس شغلك وإنجازك، فشخصيتك دي مدام مش بتلخبط الدنيا في الشغل ما تفرقش معايا، المهم الإنتاجية بتاعتك. لأ، أنت أهم عندي من أي حاجة لأني أب، أهم من خدمتك واللي بتعمله عشاني، عشان لو بتعمل بدوافع غلط اللي بتعمله هيدينك. لو اللي بتقوله صح لكن في أعماقك حاجة تانية غير اللي بتقوله، كلامك هيدينك. عشان كده أنا عايز أشتغل على اللي جوه، ولما اللي جوه يتغير بحق وحقيقي اللي بره هيتغير، وعملك هيبقى له قيمة وكلامك هيبقى له تقل ووزن وتأثير، وحياتك هيبقى ليها معنى وهدف، والخطة الإلهية في حياتك هتتم. يسوع قال الكلمات دي في لوقا 6 وعدد 43، لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. وفي عدد 45 بيقول كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. وبتتقال كده في الترجمة المبسطة: الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة

لا تحمل ثمرا جيدا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، فالإنسان الصالح يخرج ما هو صالح من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يخرج ما هو شرير من الشر المخزون في قلبه، لأن الفم يتكلم بما يمتلئ به القلب. وانا عايزة مليان من جوه باللي عندي، بالحق والنور والخير والرحمة والفهم، بالتواضع والتحنن والحب، بالجدية بالهمة والإصرار، بالفهم والتمييز، فكل اللي يخرج منا يبقى شبهي أنا، مش شبه العالم اللي انت عايش وسطيه. تغيير يومي يحصل فيك وانت قاعد قدامي، ولا مرة تقوم زي ما دخلت، لأن عندي ليك الجديد اللي عايز أعمله معاك وفيك كل يوم. ما تكتفيش وتعيش على القديم، افتح إيدك وخد اللي في قلبي ليك، وعيش على قد يسوع اللي ماشي معاك. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

لكلي القدرة كلي السلطان، أنت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك، بثق فيك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: الفنانة الكبيرة الشهيرة داليدا اتولدت في مصر في شبرا، وهاجرت فرنسا وهي عندها 5 سنين، وتربعت على عرش الفن، وكانت بتغني ب10 لغات، وصلت لقمة المجد والشهرة، فلوس وغيره. لكن هل تعلم إنها انتحرت وهي عندها 53 سنة؟ وسابت قصاصة ورق صغيرة كتب فيها: سامحوني لقد أصبحت حياتي لا تطاق. وأستغرب جدا، إزاي يا ست حياتك لا تطاق؟ الشهرة الكبيرة دي والفلوس الكتيرة دي ما أشبعتش قلبك أبدا؟ زمان الفيلسوف الكبير باسكال قال: هناك فراغ شكله الله في قلب كل إنسان، وهذا الفراغ لا يملأه إلا الله. قبل انتحارها بحوالي 2 أسبوع مذيع كان بيعمل معها حوار ويقول لها، طبعا ما يعرفش إن هي تنتحر، بيقول لها: صفي لنا مقدار سعادتك بعد أن وصلتي لكل هذا المجد وحققت ذاتك اللي كنت بتحلم بيها. أردت عليه والدموع في عينيها وقالت له: إيه فايدة إن الإنسان ينجح في الحياة العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ والحياة الخاصة هي اللي بتبدأ بعد ما الحفل ينتهي والجماهير تروح بيتها. اللي عايز أسألهولك: إيه أخبار حياتك الخاصة؟ صديقي، صديقتي، صدقوني مفيش حد أو شيء هيشبع القلب إلا الله. أدعو ليك من قلبي الآن إنك تقول: يا رب امتلك قلبي، امتلك حياتي، امتلك أيامي. لا شهرة ولا فلوس ولا نفوذ هيشبع الإنسان، مفيش غير الله فقط. أتمنى لك أيام مليانة بالغنى والثراء بوجود الله في حياتك.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 44. العنوان بيقول لإمام المغنيين لبني قورح قصيدة. إمام المغنيين هو قائد المغنيين. بني قورح بقى ليهم قصة مشجعة جدا. بني قورح هم من سبط لاوي، وهم أبناء قورح اللي عمل ثورة مع دثان وأبيرام ضد موسى وهارون، وانفتحت الأرض وبلعتهم. لو عايز تعرف القصة ممكن تروح لسفر العدد أصحاح 16. لكن المشجع في الموضوع إن أولاده ما ماتوش، وهم اللي كتبوا المزمور. فقصة حياتهم فيها جزء مأساوي يتعلق بقصة حياة أجدادهم، لكن هم اختبروا نعمة ورحمة الرب لما ما أخدوش العقاب مع أبائهم وأجدادهم. بني قورح هم جماعة وظيفتهم إنهم المرنمين والمسبحين وحراس أبواب خيمة الاجتماع، وفيما بعد الهيكل اللي بناه سليمان. أما معنى كلمة قصيدة اللي في العنوان لا يزال غير مؤكد. يقول الدارسين إن ربما تعني في الأصل العبري هو كل ما يعطي فطنة وحكمة، والترجمة السبعينية ترجمتها مزمور فهم. فمزمور 44 هو مزمور فهم وحكمة، بيدعونا للتأمل من خلال مرثاء قومية نتيجة لهزيمة حربية هائلة تعرض لها الشعب. الهزيمة الحربية دي تفاصيلها إحنا مش عارفينها بالتحديد، وفي قرايتنا للمزمور بنلاقي إن في تحول في صيغة المتكلم. يعني أحياناً يكون ضمير المتكلم بالمفرد وبعد كده بيتغير للجمع، وده إن دل على شيء يدل إن المزمور كان بيرنم بالتبادل بين الملك أو الجنرال المهزوم وبين الشعب. ابتدى المزمور في الأعداد من 1-3 بداية مختلفة جدا. ابتدى بأنه يذكر اختبارات الماضي. يقول في 1: اللهم بأذاننا قد سمعنا، أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم، في أيام القدم. فابتدوا المزمور بيقولوا يا رب احنا سمعنا قصص من أبائنا وأجدادنا عن عمل عظيم انت عملته معاهم في القديم، وازاي قدتهم بذراع قوية علشان يسكنوا الأرض. وده حصل مش علشان هم كانوا أقوياء، لا، لكن لأنك أنت رضيت عنهم. فانتصار الشعب في القديم يا رب كان بناء على نعمة من عندك، مش بسبب إن هم مستحقين. وابتدى كاتب المزمور ياخدنا في الأعداد من 4-8 عن إعلان إيمان، بيعلنوا فيه عن إيمانهم في الله وثقتهم في إنه مش بس إله الماضي لكن كمان إله الحاضر. وزي ما عمل مع أبائهم وأجدادهم في الماضي سيصنع معهم في الظروف الحالية. فكاتب المزمور مش بس أكد على ثقته بالله، لكن تخلى عن اعتماده على قوته وسلاحه ووجه اعتماده واتكاله على الله. لأن كاتب المزمور كان حقيقي جدا مع نفسه، ابتدى ينزل بعينيه على الواقع الحالي. بيقول يا رب أيوة إحنا فاكرين القصص واختبارات الماضي اللي أبائنا وأجدادنا قالوها لنا. أيوة يا رب إحنا متكلين وواثقين فيك، لكن الواقع اللي إحنا فيه واقع مرير، إحنا بنمر بمأساة، إحنا في حالة هزيمة. وابتدى يحكي في الأعداد من 9-15 تفاصيل الاختبار المؤلم والهزيمة المؤلمة اللي بيعدي فيها الشعب، وإزاي إنهم بيعانوا من الهزيمة الشديدة، إزاي إنهم تعرضوا للسبي والنهب، لدرجة إنهم ابتدوا يعاتبوا الرب ويقولوله أنت يا رب كأنك بعتنا ما أخدتش فينا أي فلوس، أنت بعتنا ببلاش، وكمان خلتنا مادة للسخرية وسط كل الشعوب اللي احنا ساكنين وسطيها لأنك لم تدافع عننا. بعد ما يحكي تفاصيل المأساة دي يرجع تاني كاتب المزمور بسرعة في الأعداد من 14-22 ويرفعوا عينيهم تاني على الرب ويعلنوا عن تمسكهم وإيمانهم في الرب رغم الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها. وابتدوا يجددوا عهودهم مع الرب ويقولوا يا رب مهما حصل احنا مش هنخون العهد مع شخصك، احنا مش هنرتد ونعبد إله آخر، ولأنك إله عظيم فاحص القلوب تقدر تشوف ان ده مش مجرد كلام احنا بنقوله لكن فعلا ده توجه قلوبنا ناحيتك، لدرجة ان احنا عندنا استعداد ان نموت ونتألم من أجلك. ويختم كاتب المزمور بالصلاة دي ويطلب، يقول له يا رب أنا بصلي وبطلب العون الإله السريع، وده مش عشان أنا مستحق لكن ده اعتمادا على رحمتك. في الحقيقة يا حبايب المزمور ما يقول لناش الرب تدخل ولا إيه اللي حصل بالظبط، لكن المزمور بيحكي لنا وبيورينا عن قصة إيمان، إعلان إيمان واتكال
على قوة الله وتضرع للحصول على النصرة في أصعب الظروف اللي مر بيها الشعب. يا رب جايين نصلي وبنقول لك خلينا نعيش حياة مليانة شعب. يا رب جايين نصلي وبنقول لك خلينا نعيش حياة مليانة بالإيمان. خلي في حياتنا في اختبارات مع شخصك نقدر نسير

عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك إنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته. لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك أحبك من كل قلبي.

أجمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 46. في العنوان هنلاقي كلمة جديدة وهي على الجواب، وده مصطلح موسيقي معناه على النغمة العالية، والترجمة الحرفية لي معناها لحن العذارة. ربما لأن الأصوات النسائية هي اللي كانت تغني هذا المزمور، لأن الكلمة العبرية معناها العذارة. المزامير 46، 47، 48 الهدف والفكرة الرئيسية فيهم هي تسبيح الرب على نجاة مدينة أورشليم، نجاتها من الأعداء مهما كان قوة الأعداء دول. دارس الكتاب المقدس يقولوا إن الثلاث مزامير دول اتكتبوا بمناسبة نجاة أورشليم بعد هجوم وحصار الملك سنحريب ملك أشور لما حاصر المدينة، لكن الرب بطريقة معجزية صنع نصرة ونجاة للشعب. لو عايز تعرف أكتر عن الأحداث دي اللي كانت أيام الملك حزقية وتفاصيلها، هي موجودة في سفر الملوك الثاني أصحاح 18 و19 وفي سفر أشعياء 36 و37. اللي حصل بسرعة إن سنحريب هاجم الملك حزقية وهزمه، فاضطر الملك حزقية إنه يدفع الجزية لدرجة إنه ابتدى يقشر كل الذهب اللي كان على أبواب الهيكل علشان يديه لسنحريب. لكن سنحريب ما اكتفاش بكده، لكن بعت جيشه علشان يحاصر أورشليم بقيادة ربشاقي، وأرسل رسائل تهديد واستهزاء وسخرية من حزقية وإلهه. أخذ حزقية الرسائل دي ودخل بيها بيت الرب وصلى وقال له: يا رب الجنود، خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها إنك أنت الرب وحدك. وقد كان يا حبايب، وحدث نصر عظيم بشكل معجزي، فضرب ملاك الرب 185 ألف جندي من جيش أشور. فالدارسين بيقولوا إن بمناسبة هذا الانتصار العظيم كتبت المزامير 46 و47 و48. فالمزمور هو تعبير وإعلان واضح وقوي عن الثقة في الرب اللي بيوفر الأمان لشعبه. الأعداد الأولى من 1 لـ3 ابتدى كاتب المزمور يتكلم عن قوة الله اللي ممكن تطمن شعبه، وقال: الله، الله بنفسه مش ملاك ولا رئيس ملايك، لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، يعني أيا كان شكل الضيقات والتحديات اللي بنواجهها. وجد شديدا، يعني ببساطة هو قد التحديات دي. عدد 2 يقول: لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، يعني حتى لو قوانين الطبيعة الثابتة تغيرت. عدد 3 يقول: تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. ويختم الجزء ده بكلمة سلاح، كانوا بيقول ده وقت الموسيقى تعزف بس علشان إحنا نتأمل في هذا الإعلان العظيم، نتأمل في هذا الإعلان المعتمد على كلمة الله واختبارات الحياة. في الجزء الثاني من المزمور بيقول قد إيه إن قوة الله بتفرح شعبه. عدد 4 بيقول: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. والمقصود بها هنا أورشليم، زي ما احنا عارفين إن المدينة ما فيهاش نهر حقيقي بيتدفق، لكن المرنم بيقول إن الله هو المسؤول عن توفير الاحتياجات اللي ممكن الطبيعة مش بتوفرها. في عدد 5 يكمل ويقول: الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. كان المرنم عايز يقول إنه مهما كان في تحديات، ثق إن هناك رجاء وأمل. وبيقول ده اللي حصل أيام حزقية، إنهم صحي الصبح لقوا جيش سنحريب كله جثث ميتة، والأمل والرجاء ده مصدره إنه رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. فالرب اللي حمى يعقوب ونجاه رغم كل عيوبه اللي كانت في الماضي، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. ويختم الجزء ده بفاصل موسيقي تاني للتأمل في هذا الإعلان، وبعدها يختم المزمور في الأعداد من 8 لـ11 ويقول: فمهما كان قوة الأعداء، لكن قوة الله تسكتهم. ده بالظبط اللي حصل أيام سنحريب لما حب يهدد الملك حزقية. ويختم المزمور ويقول: رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. ويكرر فكرة إن الرب هو الملجأ، هو مصدر الحماية، هو مصدر الأمان. بعدها تيجي تاني الفاصل الموسيقي علشان يدعو الشعب للتأمل في كلمات المزمور. سيدنا الرب، شكرا لأنك موجود في كل مكان، حاضر ومتفاعل معنا، مش سايبنا لوحدنا.
ساعدنا وأعن ضعف إيماننا. لما يكون في حالة تهديد أو خطر لا نفقد الإيمان، وتكون أنت الملجأ والقوة ومصدر الأمان. أمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج زوايا خفية مع مريان حبيب.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، برنامجكم زوايا خفية. هل كل شخص بيتكلم عن الإصلاح بيكون فعلا مصلح؟ وهل كل واحد بيكسب محبة الناس بيقودهم إلى الحق؟ هل يمكن أن يبدأ الانقسام بابتسامة وكلمة تعاطف قبل أن يتحول إلى تمرد؟ كل حلقة من زوايا خفية بنكتشف زاوية ما بتظهرش في البداية، لكنها إن تركت قد تفسد القلب والعلاقات وحتى الخدمة. وزاوية النهاردة اسمها إبشالوم. لما بيستخبى التمرد خلف كلمات جميلة، بيقول لنا الكتاب المقدس في السفر صموئيل الثاني 15 قصة إبشالوم. ما بدأش بثورة ولا واجه الملك داود من أول يوم، لكن بدأ بطريقة أكتر هدوء. كان كل يوم بيقف عند باب المدينة بيستقبل الناس وبيسمع لشكواهم، وبيقول لهم كده: ليس من يسمع لك من قبل الملك. وبعدها بيضيف: من يجعلني قاضيا في الأرض؟ وبيخبرنا الكتاب: فاسترق إبشالوم قلوب رجال إسرائيل، في صموئيل الثاني 15. لاحظوا كده، الكتاب ما قالش إن هو سرق عقولهم، قال استرق إبشالوم قلوب رجال إسرائيل، قلوبهم. لأن الانقسام بيبدأ غالبا من مشاعر قبل أن يتحول إلى موقف. هنا الزاوية الخفية بتقول التمرد مش دايما بيبدأ بالصراخ، أحيانا بيبدأ بإساءة، ما تشافتش، جرح اتساب من غير ما نواجهه، مرارة نمت جوه القلب. بتحذرنا هنا رسالة العبرانيين وبتقول لنا لا يكون أحد محروما من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرين، عبرانيين 12-15. المرارة لا تؤذي صاحبها بس، لكن بتتنقل للآخرين زي عدوى الفيروس كده، وبتيجي خطوة تانية بإنك بتظهر احترام في العلن ومقاومة في الخفاء، همسات، تلميحات، زرع شكوك، بدل منك تعمل مواجهة صادقة مع الشخص. بيحذرنا الكتاب المقدس: لا يخرج من أفواهكم كلام رديء، بل كل ما كان صالحا للبنيان، أفسس 4:29. فإذن الكلام أما إنه يبني أو يهدم. بعد كده بيبدأ الشخص في تقديم نفسه كأنه الحل الوحيد، بيصنع حالة من السخط وبيعرض نفسه كبديل. لكن كلمة الله بتعلمنا إن الخدمة الحقيقية ما بتتبنيش على الطموح الشخصي، بالعكس دي بتتبني على الاتضاع. بيقول بولس الرسول: لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بالتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، في فيليب 2:3. وأخطر ما في الأمر إن التمرد بيختفي في صورة إصلاح، فمش كل واحد بيقول أنا عايز الخير بيكون طريقه بحسب مشيئة الله. الإصلاح الحقيقي بيعمل في النور وبالتضاع وبيطلب مجد الله. أما الطموح الممزوج بالكبرياء فبيبحث عن مجد الذات، وعشان كده بيوصينا الكتاب المقدس بيقول امتحنوا الأرواح هل هي من الله، في يوحنا الأولى 4:1. يعني ما تحكموش بالمظاهر بس، ميزوا الدوافع وميزوا ثمار واتجاهات القلب. يمكن الزاوية الخفية النهاردة بتقولك مش لازم يكون في شخص زي إبشالوم في حياتك، لكن واجه نفسك واسألها بمنتهى الأمانة: هل أنا بحتفظ بمرارة محطتهاش قدام الله؟ هل أنا بنقل عدم رضا بدل من أن أنا أصنع سلام في خدمة، في شغل، في بيت، في أي مكان أنا بتواجد فيه؟ هل أنا ببني الوحدة ولا بزرع الانقسام دون أن أشعر؟ الله بيدعونا إن إحنا نكون أصحاب قلوب نقية، مش قلوب مملوءة بالمرارة، أن نطلب الإصلاح لكن بروح الاتضاع والمحبة والحق. ومن نفتكر دايما إن الوحدة لا تعني إن إحنا بنتجاهل الغلط، لأ، إحنا بنعالج الغلط بس بالطريقة اللي بتمجد بيها الله. في قصة إبشالوم اتأمل معايا:
كيف يمكن أن الكبرياء والطموح غير المقدس أنه يقود الإنسان إلى خسارة كبيرة، وحتى إلى خسارة توصل أنه يخسر نفسه وهو يظن أنه يكسب كل شيء. إلى لقاء جديد، والرب يبارك حياتكم.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مين أنا؟ النهاردة بالآية الجميلة اللي عندي من رسالة أفسس الإصحاح الثاني، نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن عمله، تخيل أنا اسمي هويتي شخصيتي شخصيتي وكينونتي، أنا عمل الله قد امتزت عجبا، حط كل الجمال اللي عايز يحطه فيا وفيك في الإنسان اللي الرب أحبه، في الإنسان اللي الرب خلقه وخلاه قريب جدا ليه، لكن بسبب الخطية انفصل إنسان عن الله وعاش في خوف وفي خزي. لكن الرب صالحنا ورد لينا هذه العلاقة وبيقول لي وبيقول لك النهاردة أنت مش عارف أنت مين. عشان كده أنا باخد قيمتي وهويتي من هذه الآية، أنا عمله، أنا عمل الله. إيه لما بنبص على المصنوعات، عربيات، لبس، يقول لك ده مصنوع فين؟ ده مصنوع في أوروبا، يبقى ده هايل. انت إنسان سماوي، انت من صنع إيد الله القديرة، وهذا الأمر يخليك النهاردة فرحان ويخليك دايما شايف نفسك بهذه القيمة الغالية. أنا عمله، أنا عمل الله، مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة، خطة عظيمة صالحة ومرضية وكاملة، لأعمال جميلة عظيمة تؤثر في حياة الناس اللي حواليا. أنا مخلوق، ولما الرب خلقني الرب أعطاني أيضا مستقبل، أعطاني خطة عظيمة لحياة مميزة. أنت مميز ومستقبلك مميز ومخلوق لأعمال صالحة، هو سبق وأعدها. تخيل إن أنا وإنت ممكن نعيش كل يوم مش في حيرة، مش في يأس، مش في اكتئاب، عندنا إدراك عميق إن إحنا مخلوقين وعندنا خطة عظيمة في حياتنا، في جوازنا، في شغلنا، في تربيتنا لأولادنا، في خدمتنا. الرب عنده خطة لحياتك، خطة عظيمة، أنت عمل المسيح.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

ربحا، فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أنا عندي مشكلة، أنا بحب ربنا قوي وطول الوقت من زمان قوي بحاول أقرب له، بحاول أروح الكنيسة وأحضر اجتماعات وأحضر وعظات كتير قوي، لدرجة إن في وعظات من كتر ما حضرتها حفظتها، بحاول أعمل أي حاجة ممكن تقربني من ربنا. يعني عارفين لما كنت أشوف حد قاعد جنبي في الكنيسة بيرفع إيديه كنت برفع إيدي معاه لمجرد إحساس إن دي حاجة ممكن تقربني من ربنا، ولما باجي أصلي بحاول أركز وأقول كل حاجة في الصلاة. بس عارف يا رب، أنا حس إن أنا لسه بعيد قوي، حس إن في حاجة لسه ناقصة. بروح الكنيسة بحضر اجتماعات وبصدر ترانيم كتير بس مش حاسس بيك، بصلي وبحاول أقول كل حاجة فعلا يا رب جوايا بس مش سامع صوتك. حتى الخلوة بطلت أخدها عشان كل ما بفتح الكتاب بقرأ مش بفهم أي حاجة. يا رب، هو أنت قريب مني زي ما هما بيقولوا ولا أنت بعيد؟

أنا مشكلتي غير أي حد، ما أعتقدش إن في حد بيغلط زي ده. أنا لدرجة من كنت وأنا بغلط بقيت مصدق إن ربنا عمره ما هيسامحني. يا رب يا رب، أنا بحاول أرجع، بحاول أقرب، مع إن عارف ومتأكد إن صعب حد زي يتقبل. يا رب أنا مش من الناس الكويسين اللي وقتهم كله ليك وعايشين دايما في الكنيسة، بس في نفس الوقت بسمع الناس دي وهي بتتكلم على الناس الوحشة اللي زي أنا وبيقولوا إن أنت بتقبلهم. علشان كده أنا بسألك يا رب، هو أنت ممكن تقبلني زيهم؟ طيب ممكن تنسى الماضي بتاعي وتسامحني؟ ولا أنا فعلا ما استحقش زي العالم بيقول، وزي ما أنا عارف إني مش مقبول؟

انا اكتر واحد كان راشق في الكنيسه الاسبوع كله موجود كل اجتماعات بحضرها انا اللي بيبقى واقف ده اللي هو معاك الوعظه بتاعت يوم الحد او كنت محتاج تسجيل الترانيم بتاع يوم الجمعه كان مين الخادم انا اللي ببقى عارف انا اللي المفروض انه زي الفل بس جوايا انا برضو اكتر واحد عارف لا انت يا رب انت اكتر واحد عارف اني مش زي الفل وعشان انت عارف وشايف فانا مكسوف منك قوي بيقولوا لي المفروض تروح له زي ما انت كب عنده كل حاجه ارمي له خطاياك وبلاويك وهو هيحبك زي ما انت بس ده بيخليني اتكسف اكتر من نفسي حاسس ان في جزء عليا في حاجه المفروض اعملها في حاجه لازم ارميها قبل ما اجيله مش معقول الموضوع كده مش قابله على نفسي حاولت كتير اتخلص من كل القيود اللي في حياتي بس انا ما عرفتش حاولت كتير قوي اتخلص من خطايا وبلاوي جوايا بس كل مره كنت بحاول اتخلص منها انا كنت بغرز اكتر يا رب انت عارف وانا عارف اني ما استحقش انا بيتقال عليا الياما هنا ياما هناك ابن ربنا راح ابن ربنا جه بس انا شايف جوايا اني ما استحقش ولا ايه

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أندخ. النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا جدا في حياتنا، وعن عضلة مش موجودة في جسمنا النهاردة لكن موجودة جوه كل واحد فينا، اسمها عضلة الشجاعة. عضلة الشجاعة. النهاردة هنجاوب عن سؤال بيشغل بالنا كلنا. أنا نفسي أخرج من منطقة راحتي، أنا نفسي أطلع من الأنتخة اللي أنا عايش فيها، بس أنا ما عنديش الشجاعة الكفاية إن أنا أعمل كده. خليني أقولك سر صغير النهاردة. مفيش حد بيتولد ومعاه زرار اسمه زرار الشجاعة. لما عاوز أستخدمه هدوس عليه، لما مش محتاج أستخدمه هركنه على جنب. الشجاعة كمان مش موهبة، الشجاعة عضلة، وزي أي عضلة في جسمك لو مرنتها كويس قوي هتكبر، ولو أهملتها هتضمر وتصغر. جاهز تبدأ معايا النهاردة أول تمرينة؟ في المعنى الروحي يا حبايب، ربنا مش بيطلب منك انك تكون سوبرمان او تكون قديس من الدرجة الاولى من اول يوم ليك في علاقتك معاه. ربنا بيطلب منك انك تجاهد طول الوقت عشان تنال اكليل البر. المجاهدة مش معناها انك تحاول مرة وخلاص، او تحاول مرتين ثلاثة وخلاص، لكن تفضل طول عمرك تحاول. وده اللي ربنا عايزنا نعيشه من